0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ جمال السيد حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكلي صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلام عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:04، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يبدأ الترتيل من أول سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.

ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال

0: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب
1: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

الطور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

ذَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ.

فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد

الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

يقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم

شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب.

بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب

عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا

تأكلون لحما طريا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير

الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل

يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.

0: جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من أول سورة سبأ وحتى الآية 26 من سورة فاطر للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وبمشيئة الله سوف يستكمل الترتيل المبارك في 6 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام.
2: فقد غفر الكريم ذنوبكم وعباكم الحسنى

0: حين طفتم خشعا بالبيت إذ نال الحجيج المأرب.
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
2: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر السادس من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، الموافق للثالث والعشرين من مايو من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، ها هي نسائم الخير تلوح في الآفاق، وتتناغم معها اشتياقاتنا جميعا لبيت الله الحرام. سويعة مباركة تجمعنا بكم أيها الإخوة المؤمنون في مستهل فجر السادس من ذي الحجة. نحن ندنو من التاسع من شهر ذي الحجة من يوم عرفة، هذا اليوم الأجل الأعظم من بين أيام أعظم رحلة لأعظم بقعة في الدنيا لبيت الله الحرام. نسأل العلي القدير أن يبلغنا جميعا يوم عرفة، وأن يوفقنا جميعا لطاعته في يوم عرفة، وأن يوفقنا جميعا للدعاء في يوم عرفة. فخير الدعاء كما قال حبيبنا المرتضى المستأمن على وحي السماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فاللهم إنا نسألك أن توفقنا لخير الدعاء في كل ساعة تجمعنا بك يا حي يا قيوم، ونحن في بيتك وفي هذا الثلث الأخير من ليل السادس من شهر ذي الحجة. إلهي تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلهي تعلم ما في الصدور، فإن عجزت الألسنة عن أن تدعوك بما في الصدور فاستجب دعاءنا بما تعلمه في صدورنا يا أرحم الراحمين. أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أيها الإخوة المؤمنون، خير ما نذكر به ربنا عز وجل أن نتلو كتاب الله، أو أن نستمع لكتاب الله يتلى، أن نستمعه استماعا محمديا قرآنيا. فربنا عز وجل أمرنا بأن نستمع بإنصات محمدي جليل لننال رحماته حينما يتلى كتاب الله عز وجل. عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، فاللهم أنر بيوتنا بكتابك، وأنر قلوبنا بخير الإصغاء والإنصات والاستماع المحمدي لآياتك. إلى سورة يوسف، وما أعظم هذه السورة مع جميع سور كتاب الله عز وجل، ففيها العبرة والعظة، وفيها الحكم، وفيها ما يفهم منه ويعلم منه أن نتيجة الصبر دائما الفضل والخير والعفو. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إلى الآية 53 من هذه السورة المباركة يستهل لقاء الفجر بهذه الآيات البينات من سورة يوسف، من الآية 53 وحتى 76، فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب آيات بينات من سورة يوسف من الآية 53 وحتى 76، تلا علينا هذه الآيات فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب في مستهل لقاء فجر 6 من شهر ذي الحجة، هذا الفجر الذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في 4:16 يؤذن بصلاة فجر هذا اليوم بمشيئة الرحمن، وحتى هذا الحين نبقى مع الابتهال. ولكم أن تعلموا أيها الإخوة الكرام أن مبتهلنا اليوم سئل منذ دقائق: هل حججت فضيلة الشيخ؟ فأجابني بدمعات رأيتها بعيني في عينيه: مبتهلنا يشتاق إلى بيت الله الحرام، إلى زيارة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتهاله اليوم أيها الإخوة المؤمنون ترجمان ما في حنايا صدره من اشتياقات لهذه الرحلة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبها لنا جميعا. هيا إلى الدعاء، إلى الابتهال مع مبتهلنا اليوم فضيلة الشيخ عصام السيد مجاهد غالي.

سيدي يا رسول الله.

ردوا السلام، ردوا السلام، ردوا السلام.

ما على المشفع طاغى رد السلام على المشفع.

رب يا رب أوردنا بروض المصطفى.

الصلاة خير.

0: الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين، الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين دائما، الله أكبر الله أكبر. نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي بصلاة فجر 6 من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، الذي قال في الحديث الشريف: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلك الرباط، أو كما قال. فهذه أيها الإخوة المؤمنون جزئية من كثير فيها ما يدل على رحمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة التي شاء الله لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس. نحن على مقربة من يوم عرفة، ومن فيض رحمة ربنا عز وجل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الذين لم يوفقوا للحج هذا العام لم يأذن الرحمن لهم بأن يكونوا بين ضيوف الرحمن، لهم نصيب وافر من يوم عرفة. فإذا ما كان ضيوف الرحمن يشهدون التجلي الأعظم ببركات من الله تبارك وتعالى، بفضل ورحمات وبركات، فنحن هنا أيضا نعيش فيضا من هذه الرحمة. فصيام يوم عرفة كما علمنا وأرشدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، هذا فضل من الله ورحمة. فالحمد لله رب العالمين الذي يوفق دائما الطائعين لفيضه الرحماني وفضله الرباني. ومن بركات هذه الرحمات أيها الإخوة المؤمنون أن قضاء يوم عرفة في عبادة وطاعة واستغفار وتحميد وتكبير لله عز وجل، وكأنما نتقاسم ضيوف الرحمن ما يفيض الله به عليهم من تجليات وبركات. القرآن الكريم شفاء لما في الصدور، القرآن الكريم حبل الله المتين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله أن نتدبر كتاب الله، أن نستمعه استماعا يليق بهذه الأمة، أن نستمع لكتاب الله، وأن يكتب ربنا عز وجل لنا بهذا الاستماع درجات وحسنات. الحرف الواحد أيها الإخوة المؤمنون نستمعه من كتاب الله بعشر حسنات، والله ذو الفضل العظيم. فإلى تلاوة قرآنية مباركة من بين جنبات مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، تلاوة مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر التي سيؤمنا فيها إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ شعبان السيد حسين. أما الآن فالقرآن وهذه الآيات البينات فيتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

استووا تراصوا واعتدلوا وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من

وأصلح أولادنا وأنجح طلابنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،

بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر السادس من شهر ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف. وقد أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ شعبان السيد حسين إمام القبلة بالمسجد الجامع الأزهر الشريف. في ختام هذا اللقاء، هذه تحيات فريق العمل، فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب وفضيلة المبتهل الشيخ عصام السيد مجاهد غالي. في ختام هذا اللقاء، تحيات الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد، وتلك تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس تامر عبد الغني وأحمد رامي، من كنترول الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة. في ختام هذا اللقاء، تحيات مدحت أحمد حمودة زميلي مهندس الصوت، زميلي من أسرة التخطيط الديني، له كل الشكر في لقائه هذا اليوم. وتحياتي هشام محفوظ، وعلى خير نلتقي كل لحظة، وأنتم دائما بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، صلاة فجر يوم السبت الموافق للسادس من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 23 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع.

ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف

وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ.

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله.

أكثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ

وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق

هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون

ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم

من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

0: يَكْسِبُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور فاطر وياسين والصافات. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في تمام السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شروق الشمس على مدينة القاهرة يحين موعده بمشيئة الله تعالى في السادسة إلا 3 دقائق. أما الآن فمع هذا الابتهال للشيخ عبد الرحمن الأسواني.

0: قدم الشيخ عبد الرحمن الأسواني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا من سورة الحج.
1: أعوذ بالله.

0: وبشر المخبتين صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة غافر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: من آيات الله البينات من سورة غافر تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه وأدر للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طيب غذائه؟ من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه؟ يا رب وفقنا لقول ثابت عند امتحان العبد تحت تراب.

0: يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، يا من خلقت فأبدعت، وقدرت فأحكمت، ودبرت فأتقنت، سبحانك. يا من تسير الشمس في فلكها، والليل في سكونه، والبحار في مدها وجزرها، كيف بي وأنا عبد ضعيف، لا أملك من أمري شيئا إلا أن أرفع إليك رجاء لا يخيب ودعاء لا يرد. سبحانك، أنت الذي تعلم سري وعلانيتي وضعفي وقوتي وخوفي ورجائي. إلهي، إن كنت قد تاهت بي الطرق فدلني على طريقك، وإن ضاق صدري فافتحه بنورك، وإن قست أيامي فلينها بلطفك. سبحانك.
1: تسابيح.
0: الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 22 من سورة الصافات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم.

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين.

وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون

قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

الرحيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم

كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين

إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون.

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.

الشباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة

الأوراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ

الباب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا

النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟

يتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب.

الأسباب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء

أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

0: الباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 22 من سورة الصافات وحتى الآية 44 من سورة صاد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون يقول في رسالته: لقد أديت العمرة عدة مرات والحمد لله سأحج هذا العام بفضل الله، فهل يصح أن أقوم بعمل عمرة لوالدتي عليها رحمة الله أولا ثم أقوم بعمل الحج؟ يقول السائل أيضا: وهل علي شاه كما علمت لأن حجي حج تمتع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن صاحب السؤال بارك الله فيه يريد أن يؤدي عمرة عن والدته أثناء قيامه بأداء الفريضة، ثم يؤدي بعد ذلك المناسك عن نفسه أولا، ثم يؤدي عمرة عن والدته، ويسمع أن هذا النسك يسمى بالتمتع. هو يؤدي،
3: لا بد فضيلة الدكتور أنه يقوم بعمل عمرة لنفسه أولا. هو قال في السؤال أنه قام بعمل عدة عمرات قبل ذلك.
4: نعم.
3: ولكن هنا في هذه الحالة لابد أن يؤدي العمرة أولا عن نفسه.
4: نعم.
3: ثم عن والدته رحمة الله عليها.
4: نعم. لا شك أن هذا السؤال يجمع بين أداء العمرة عن والدته وأداء النسك، يعني الفريضة عن نفسه، يجمع بين لا منع إن شاء الله. يعني صحيح أن النسك التمتع، النسك قد يكون إفرادا وقد يكون قرارا وقد يكون تمتعا، والتمتع معناها أنه يريد أن يؤدي الحج والعمرة معا، بمعنى أن يقوم بأداء العمرة أولا ثم يتحلل، وفي اليوم الثامن من الحجة يعني يبدأ في مناسك الحج من الذهاب إلى منى المبيت بها، وفي اليوم الثاني يتوجه للوقوف بعرفة ثم يستكمل مناسك الحج. والنيابة عن الميت جائزة في الحج أو العمرة، جاء في المغني المقدمة: ولا يجوز الحج والعمرة عن حي إلا بإذنه فرضا كان أو تطوعا، لأنها عبادة تدخلها النيابة، فلم تجوز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كزكاة، فأما الميت فتجوز عنه بغير إذنه واجبا كان أو تطوعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج عن الميت، وقد علم أنه لا إذن له، وما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة. وفي وقعة السؤال أدى صاحبه عمرات سابقا ويريد في حج التمتع أن يجعل العمرة لوالدته وأن يجعل الحج لنفسه، لبأت بذلك مع وجوب الهدي لقوله تعالى: فمن تمتع من عمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال شمس الدين الرملي في نهاية المحتاج الشافعي: لو اشترط وقوع النسكين عن شخص واحد ولا يعني بقاؤهما لا لا لا مانع لو اشترط وقوع النسكين عن شخص واحد ولا بقاؤهما معا فلا مانع أن يحج الشخص متمتعا وينوي العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، بشرط أن يكون سبق له أداء الحج أو العمرة. يعني إذن الدكتور أحمد هو يؤدي المناسك تامة، يؤدي عن نفسه العمرة ويؤدي الحج متمتعا، وثم يقوم بأداء العمرة عن والدته لا بأس
3: بعد أعمال الحج.
4: بعد أعمال الحج يعني
3: لكن هل لا يجوز أن يقوم بعمل عمرة بعد أن
5: أدى العمرة عن نفسه قبل أن يقوم بأعمال الحج؟
4: لا مانع، لا مانع أيضا، يعني هو يعني طالما أدى العمرة وبعد ذلك بقيت أيام على يعني بدء مناسك الحج، اليوم الثامن من يعني من ذي الحجة، باقي أمامه يومين أو ثلاثة أو أكثر، يقوم بعمل العمرة عن ولايته فلا بأس أيضا. هذا ولي التوفيق.
5: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة هاء ألف نون من بني سويف، تقول في رسالتها: هل الزوج ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل يجوز له أن يأخذ من مالها الخاص ليؤدي هو فريضة الحج؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الزوج لا يلزم لزوجته إلا بنفقتها المتمثلة في الطعام والكسوة والمسكن، مع اختلاف العلماء في نفقة العلاج وفي توفير خادم وتجهيز الموت. أما أن يدفع تكاليف حجها فليس بواجب عليه، فالحج فرض على المستطيع القادر، فإن كانت الزوجة تملك مالا يكفي للحج وجب عليها الحج من مالها هي، ولا يلزم الزوج بدفع أي شيء لها ولا يعاقب على التقصير. أما إن تبرع بذلك فهو خير وله ثواب إن شاء الله تعالى، وهو من المعاشرة بالمعروف والتعاون على الخير. أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية في سؤال السائلة فنقول: إذا كان للزوجة مال خاص ورثته عن أهلها أو ملكته من أي جهة كانت فهو حق خالص لها، ويجب عليها الحج منه لأول مرة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منه شيئا ليحج إلا بإذنها ورضاها. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإذا كان هذا في الصداق الذي دفعه لها فبالأولى لا يجوز أن يأخذ منه شيئا لم يأتي عن طريقه هو، لكن لو استعان بمال الزوجة على سبيل الهبة أو القرض ليحج فلا مانع منه، ولها ثواب مساعدتها لزوجها على الحج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
5: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

أكبر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الحج رياضة روحية نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد الغريب، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، خلق الله الخلق غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لا تنفعه الطاعات ولا تضره المعاصي، بل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فطاعة العبد لمولاه لنفسه إحسان، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالطائعون هم الفائزون، والعصاة هم الخاسرون. الذين خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وها قد نودي فيكم بالحج فأين المشتاق؟ فيا سعادة من وفقه مولاه لحج بيت الله الحرام، واجتمع هناك بإخوانه المؤمنين الذين أتوا من جميع بقاع الأرض، مهللين مكبرين، خاشعين لله خاضعين، قائلين بصوت يرقق القلوب: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. هناك تشعر بلذة كبرى حين ترى الناس قد أفاضوا إلى بيت كسي بالبهاء والمهابة والإجلال، فكبروا وطافوا واستداروا، وضجت منهم الأصوات بالدعوات كلما داروا. هنالك عند بيت الله الحرام قف خاشعا خاضعا، وقل قولة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هناك تشعر بعظمة الإسلام وبعزة الإيمان وبالتساوي بين المسلمين، فترى الغني والفقير الكل سواء، لا فضل لأحد على أحد، ترى التعاطف والتراحم والتعاون والتعارف. مستمعي الكرام، قد تظل شهور الحج عبادا مؤمنين فيرون أفواجا قد يسر الله لهم السفر للحج والزيارة، وهم منعوا منها في ظروف لا يد لهم فيها، ويتمنون من صميم قلوبهم وصادق عزمهم أن لو كانوا مع وفد الله لزيارة البيت العتيق لينالوا من الله غفران ذنوبهم. هؤلاء يكتب الله لهم ثواب الحج وأجر الزيارة، حيث يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لكل منهم: اقرأ كتابك. فيقرأ فإذا في كتابه حج وزيارة، فيقول: يا ربي، ليس هذا كتابي. فيقول الله وهو أعلم: لما؟ فيقول: لأن فيه حجا وزيارة لي، وأنا لم أحج ولم أزر. فيقول الله له: نعم، ولكني علمت منك صدق النية، وإني لو أغنيتك لحججت وزرت، فكتبت لك ثواب ما عزمت عليه تفضلا مني عليك. فهنيئا لمن عزم على زيارة بيت الله الحرام، وهنيئا لمن وفقه الله لأداء الحج هذا العام، وهنيئا لمن حج واعتمر بمال حلال طيب، متجنبا ما عناه الشاعر بقوله: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل حج لبيت الله مبرور. هدانا الله وإياكم ووفقنا لزيارة بيته الحرام بمال حلال طيب. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الحج رياضة روحية استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد الغريب، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
1: ما صلة هاتين الآيتين بما قبلهما وما معناهما؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلة هذه الآية بما قبلها أنها تفصيل للعقاب الذي نزل بثمود، فبعد أن تنادوا لعقر الناقة وعقروها كان من المناسب جدا أن يلي ذلك الحديث عما نزل بهم من عقاب جزاء وفاقا لسوء فعلهم وعظم جريرتهم، فقال: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. والمعنى: إنا أرسلنا عليهم بقدرتنا ومشيئتنا صيحة واحدة صاحها بهم جبريل عليه السلام، فصاروا بعدها كغصون الأشجار اليابسة المكسرة يجمعها إنسان ليعمل منها حظيرة لسكنى حيواناته. وتقييد الصيحة بلفظة واحدة فيه تحقير لشأنهم بالنسبة إلى عظمة العذاب النازل بهم، حيث صاح عليهم جبريل عليه السلام صيحة واحدة لم تكن لهم بهذه الصيحة الواحدة طاقة، فقد أهلكتهم عن بكرة أبيهم. والهشيم ما تهشم وتفتت وتكسر من الشجر اليابس، مأخوذ من الهشم بمعنى الكسر للشيء اليابس أو الأجوف. والمحتضر صاحب الحظيرة، وهو الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد الريح. فكانوا كهشيم المحتضر، أي فكانوا كالشجر اليابس المتكسر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة للغنم ونحوها، أو كالحشيش اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء.
1: لماذا تكرر قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟
2: هذه الآية بعينها سبق ذكرها عقب قصة نوح عليه السلام في الآية رقم 17، وذكرت عقب قصة هود عليه السلام في الآية 22، كما ذكرت هنا في الآية 32 عقب الحديث عن قصة صالح عليه السلام مع قومه. وفائدة تكرير هذه الآية أن يجددوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا، وأن يستأنفوا تيقظا وانتباها، وكذلك حال تكرير الأنباء والقصص في أنفسها، لتكون تلك العبرة حاضرة للقلوب مصورة للأذهان. هذا والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الله سرحان، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعدنا اليومي إخوة الإيمان مع القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا من قصار السور.

Thank you.

Thank you.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من قصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
3: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية: وإذا اؤتمن خان. إن الدين إما قول أو عمل أو نية، وفي هذه الأمور المذكورة في الحديث فساد للجوانب الثلاثة، فإن هذا الحديث يعتبر شاملا لأنواع كثيرة من الرذائل والآفات والمعاصي والذنوب التي لم ترد فيه، ولكنه يشملها باعتباره قد نبه على فساد جانب القول والنطق بالكذب في الحديث، وعلى جانب النية وفسادها بالخلف والغدر والفجور، وعلى فساد جانب العمل بخيانة الأمانة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ومن النفاق ما هو أصغر، وهو نفاق العمل بأن يظهر الإنسان ما هو صالح وخير ويبطن ما هو فاسد وشر، وهذا نوع من النفاق يرجع إلى تلك الأمور المذكورة في الحديث، فمنها الكذب في الحديث، وهو من أكبر الخيانات وشر المعاملات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. وهذه الخصال الفجور في الخصومة، وهي الخروج عن الحق عمدا حتى تختلط الأمور وتنقلب الأوضاع ويصير الحق باطلا والباطل حقا. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. فهذا النوع من الناس بما له من قوة في المنطق وتلبيس الأمور يصور الباطل بصورة الحق فيتغلب على عصبته. ومن هذه الخصال المذمومة أيضا الغدر في العهد وعدم الوفاء به، وقد أكد الله تعالى الوصية في الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم رجلا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له. فالغدر حرام، وفي كل عهد بين المسلم وغيره. ومن هذه الخصال خيانة الأمانة، ولقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهكذا نرى عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بتطهير البيئة الإسلامية من كل آفة ظاهرة أو خفية، حتى ينهض المجتمع الإسلامي بمثل طيبة وقيم راشدة، متبعا الحق في قوله وفعله ونيته، فأسعد الناس وأطمئنون ويعيشون آمنين على أنفسهم وأموالهم وأحوالهم وأقوالهم، فينالون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وذلك هو الفوز العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عباده.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إخوة الإيمان، بعد لحظات من الآن تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة أذان الحج، ونذيع على حضراتكم اسم الفائز في الإجابة على سؤال الأمس من هذه المسابقة. فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه الشحات محمد ساري من محافظة البحيرة، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. حجة الوداع. حجة الوداع هي الحجة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ومعه عدد كبير من المسلمين يأتمون به في الحج ويحفظون منه المناسك، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الصحابة رضوان الله عليهم بقوله: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأشهدهم صلى الله عليه وسلم على أنه بلغ الرسالة، وأشهد الله عليهم بأنهم شهدوا بذلك. وهذه الحجة هي الهدي النبوي الذي جمع أركان الحج وشروطه وسننه وآدابه، وبها تمت أركان الإسلام، وأكمل الله عز وجل الدين، وأتم النعمة على المسلمين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع يوم عرفة، وكانت خطبة جامعة أكدت مبادئ العدالة والمساواة بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كما أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، مؤكدا أن لهن حقوقا على الرجال كما للرجال عليهن، وشدد على معاملتهن بالمعروف كأمانة. ومن القواعد الجامعة التي قررتها خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حفظ الدماء والأموال، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته نموذجا عمليا متكاملا للتعايش السلمي، ودستور حياة يقوم على العدل والرحمة وتحريم الاعتداء على النفس المعصومة بغير حق. فالإسلام دين حياة وبناء وسلام، لا دين عدوان ولا تخريب. والسؤال 23: نزلت آية كريمة في حجة الوداع تعلن تمام النعمة وكمال الدين، اذكر اسم السورة ورقم الآية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آن الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الفتح. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول جزاء المؤمنين والمؤمنات ومكانة الفوز العظيم عند الله عز وجل، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أن من يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما بايع الله تعالى، وذلك من خلال الآية العاشرة من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، اللي هم عند الشجرة. معنى مبايعة يعني عقد بيننا وبين بعض، ولذلك ربنا يشرحها في آية تانية. المبايعة دي بيع وإيه؟ وشراء. إنما كلمة بيع تبقى أحسن من كلمة شراء، لأن الإنسان قد يشتري الشيء وهو كاره، إنما يحب يبيع. فالبيع بيجيب على طول، مش بزرع وبعدين استنى 6 أشهر ولا اعمل صنعة على بتزود الله. يبقى البيع محبوب. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما طلب من المؤمنين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة: تسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. مش الشراء ولا الصنعة ولا الزراعة جاب اهم، حتى بيجي المكسب ساعتها. فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل. يبقى المبايعة فيها يبايعونك يعني عملوا عقد بيع. اللي شرحه ربنا: إن الله اشترى. يبقى هنا مبايع، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بإيه؟ بأن لهم الجنة. أدي الصفقة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأنك أنت ما بتاخدش حاجة لذاتك، أنت بتاخد حاجة علشان منهج ربنا اللي موكلك به أو بعثك من أجله عشان تعمله. يبقى بيعة الرسول هي بيعة لمين؟ لله. يد الله فوق أيديهم. الأيدي الناس اللي بتتمد عشان تبايع الرسول كده كده، قول لهم: لا، ده يد الله عليكم فوق أيديكم، لأن المنة من الله. المنة من الله. ولذلك إيه قالت الأعراب: إيه آمنا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، ما أنتوا تمنوا عليكم إن أسلمتم، ده الإسلام خير اللي كنت تمنوا هنتبع إسلامكم أعمل به إيه. قل لا تمنوا علي إيه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فيقول الأيدي المبايعة بتعمل جميل في النبي، يقول لهم: لا، ده منة الله عليكم فوق أيديكم، لأنه هو اللي جاب لكم الخير، هيسعد دنياكم ويسعد إيه؟ ويسعد أخراكم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله. اليد مش هي اليد دي، يد يصرخ اليد على المنة والمعروف، فلان له علي يد، يعني إيه؟ يعني له نعمة علي وله مكرمة. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، لأن ربنا مش هيضر إنه كنت كلكم كافرين. فمن نكث في العهد فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
4: المضيعة حينما ذكروها في البخاري ومسلم كانت تحت الشجرة، والشجرة كانت حباء يعني ميلة كده، أو الحديبية هي معاين كانت عند الشجرة يرتوون منها. سميت المسألة دي الحديبية قبل مكة بحوالي 22 كيلو. فلما جم وهم بقى رايحين للعمرة بتاعتهم وقفت قريش تدخل في السنة دي وفي مكة، يعني استصعبوا أو أن يدخل عليهم كده، قالوا لا ما تدخلش، يبقى يجي السنة الجاية. يعني نصف كبرياء، نصف كبرياء. كانوا 1400. قول الله هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، البيعة في ألف من 1400. الحق سبحانه وتعالى ألهم الناس اسمين، بايع قوم على الموت، قالوا نبقى وياك ولو موتنا، واللي شوية أقل من ما له نبايعك على ألا نفر من المعركة. رواية البخاري اللي رواها سيدنا سلمة ابن الأكوع أنهم بايعوه على الموت، لكن رواية مسلم قال أنهم بايعوه على الفرار. نبقى ناخد دي أنهم تصنفهم، ناس يقول لك على الموت وناس يقول لك لا كويس على الفرار، قبل إيه مبايعة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. المخلف هو الذي طلب منه رسول الله أن يجي يوم في العمرة بتاع دي وتخلفوا قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، هذه المخلفين. سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا عن أن نجي وياك، كلمة قولهم فاستغفر لنا يدل عليه كلامه ده مش صح، يدل على انهم اذنبوا هم اللي قالوا فاستغفر لنا، يدل على انهم اذنبوا. فاستغفر ايه؟ فاستغفر لنا. الله اوحى لرسوله بما في يعني في نفوسهم، فقال لهم انتم ظننتم ان لن ينقلب الرسول الى اهله ابدا، فاللي قال الكلام ده بهت، لم قال لانهم قالوا لن يرجع محمد من هذه السفره. ليه؟ لأن هناك الجماعة اللي حول مكة اللي تبع قريش متربصين له، كانوا الأحابيش، جماعة اسمهم الأحابيش، هذه واحدة، كانوا جماعة من ثقيف، كانت قريش، كانت كنانة، ودول أقوياء. قال لكم ما حينفذوا من دول مش ممكن، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول إلى إيه؟ أهلي أبدا. هذا اللي خلاكم تقولوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، لا المسألة بجيبها واضحة كده. سيقول لك، وكلمة سيقول تنزل القرآن، وقرآن يتلى ويتلى علانية في الصلاة. بقى المخلفين ما كانوش يعني عندهم ذوق كده ما يقولوش الكلمة دي، ده ربنا قال سيقولون ما قبل ما يقولوا، قبل ما يقولوا، زي ربنا ما لما جه في تحويل القبلة قال له إن نرى تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها، بس انت قعدت عند قبله بيت المقدس دي مده، واليهود فرحانين بها قوي، ساعه ما تتحول القبله يقولوا والله ايه اللي جرى، حولوا عن قبلتنا ايه اللي جرى، ما كان عندنا وايه مش ما ولاهم عن قبلتهم الذي كانوا عليه ايه ليه مش عارف ايه. الله، ساعه ما هم يقولوا كده سيقول السفهاء ما قالوش لسه، وبعدين اليهود قاعدين يشوفوا القران بينزل عليهم ازاي بيقول ايه، وسمعهم سيقول السفهاء برضو صدقوا أنهم سفهاء وقالوا بالفعل، لو عندهم شوية

والأحابيش والسقيف، كل دول كانوا موجودين. الجماعة المخلفين دول كانوا من كذا قبيلة، أظن 7 قبائل هم كده. في قبيلة هناك اسمها يسمونها قبيلة أشجع، قبيلة أشجع أدي واحدة منهم، وبعدين تيجي قبيلة مزينة تيجي بعدها الله، وفي هوازن، وفي قبيلة اسمها قبيلة بخر، وفي قبيلة اسمها قبيلة الايه الأصيلين. كل القبائل دي اللي تخلفت عن البيع وقالوا يا محمد رمى نفسه في حته وهيموت وهمش الروح مش عننا. لما جه الحق سبحانه وتعالى يجيب حكايه خيبر، وخيبر غنيه بقى بتاعت اليهود وفيها بقى كل حاجه، دول قالوا عايزين نروح وياكم خيبر، المخلفين قالوا عايزين نروح لان خيبر بقى فيها غنائم ايه لا حصر لها. سيقول لك المخلفون من الاعراب، الاعراب دي اللي هم بتوع البدو يعني، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. الأموال والبنون لو أراد الله بها ضرا أنت كنت هتدفعوا بإقامتكم وياهم، هتقدروا تنفعهم، النافع والضر هو الله، يبقوا هاتوا حاجة غير دخالة علشان يأببهم بالكلام اللي قالوه، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول إيه والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وعلم نقلوا الرسول وقالوا لهم. طيب بل ظننتم يعني ما كان القول كما تقول، بل اللي كان هو بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزجن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء إن محمد مش راجع ودي هتبقى النهاية له، وكنتم قوما بورا. احنا نعرف الأرض البور اللي ما فيهاش إيه، ما فيهاش نبات، ما فيهاش خير، يعني انتوا بقيتوا ما فيكوش خير خالص. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله، مفهوم طبعا، ومن لم يؤمن بالكلام الإنسان أعتدنا يعني أعددناها، مش هنستنى لما يجوا نعملها لهم، لا مهم، لأن احنا قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى قدر أن جميع من في الأرض سيؤمنون، فهيأ لهم مساكنهم في الجنان على قدر هذا العدد، وقدر انهم ان كفروا كلهم برضو مساكنهم في النار. يبقى لما يكون فيها ناس هيدخلوا الجنه وناس هيدخلوا النار، طب اللي دخل النار اماكنه من الجنه اين تذهب؟ يورثها لمن دخل الجنه، ولذلك قال هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. ولله ملك السماوات والارض، احنا قلنا فيه ملك بضم الميم اللام ساكنه، فيه ملك وفيه ملك بكسر الميم وفيه ملك. ايه الفرق بين ده ملك وملك؟ هات الحركات كلها على الميم انما اللام ساكنه. الملك هو ما تملكه وتتصرف فيه، انما الملك هو ما تتصرف في مالكين، انت بتتصرف في مالكين، يبقى فيه ملك وفيه ايه وفيه ملك وفيه ملك. الملك يعني ما عندناش ذلك في نفسنا، بملكنا ما أخلفنا موعدك إيه بملكنا، يعني ما كناش إحنا كنا مجبورين مش بتصرفنا يعني. ولله ملك السماوات والأرض، مرة يجيب الملك للظرف ومرة يجيب الملك للمظروف. السماء والأرض ظرف لحاجات كتيرة قوي، ولله يقول لك لله ما في السماوات وما في الأرض، فمرة يجيب الظرف ومرة يجيب المظروف. الظرف نفسه بعيد عن المظروف كله خير، فما بالك بالمظروف. ولله ملك السماوات والأرض، طب نحن عارفين أن الظرف المظروف فيه أنفس منه، الخزنة اللي فيها أنفس منه، يبقى إذن المظروف وأنفسه من الإيه من الظرف. إذا كانت السماء والأرض دي اللي هي الظرف عجبك كده بالعظمة كده، سواء بنيناها بأيدي وإنا ومن غير مش عارف إيه ومن غير إيه، وفيها الشمس والأمر، دي كلها حاجات عجائب، وما اللي بقى فيها ايه؟ اللي فيها هو اللي بنكتشفه تباعا في الزمن، كل يوم نكتشف تباعا. الهواء اللي احنا بنستنفذه ده مش بس هواء عشان النفس بس، دلوقتي خدوا منه تحط التلفزيون وجهه كده والتلفزيون الثاني وجهه مخالف، وتيجي الصوره لذا صوره ولذا صوره، ازاي بتختلط مع بعضها ازاي؟ دي كلها من الاثير، الله، يعني شيء عجيب. يبقى اذا فيه ملك للسماوات والارض، ملك للظرف، وفيه ما في السماوات وما في الأرض، والمظروف دائما أغلى، فابحثوا عن نفاسة المظروف. ولذلك دلوقتي البحث كله في الأرض يحفرهم عشان يشوفوا إيه، يلاقوا ماس ويلاقوا ذهب ويلاقوا مش عارف إيه والله.

0: يبقى اذا انتوا عندكم دي الظرف اهو، انتوا بس ابحثوا جدا عشان تشوفوا ايه المظروف اللي فيه. الجبال الله فيها الجرانيت، فيها المرمر، فيها الرخام، فيها الماس. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ماذا يفعل الحاج المفرد والقارن والمتمتع؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. القارن وهو الذي يقرن بين الحج والعمرة في أعمال واحدة، والمفرد وهو الذي يفرد النية بالحج فقط، يبقيان على إحرامهما، وإن قدما مكة قبل يوم التروية فإنهما يطوفان طواف القدوم تحية للبيت الحرام، ولهما أن يسعيا بين الصفا والمروة بعد هذا الطواف، وهذا السعي يكون من أركان الحج، بمعنى أنه في طواف الإفاضة يوم النحر يطوف دون سعي، ولهما أن يؤخرا السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة، ويبقيان على إحرامهما إلى يوم النحر. أما المتمتع فإنه إذا ذهب إلى مكة بإحرامه وقام بأعمال العمرة حتى انتهى منها بالحلق أو التقصير، فإنه يتحلل من إحرامه وينتظر قدوم يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، فإنه ينوي الإحرام بالحج من مكانه.
2: والله

0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
1: الثامنة ودقيقتان، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Over.

وأصبح

وأصبح

وقالت لأمي

وهم له ناصحون.

0: Marco.
1: ولكن أكثرهم لا يعلمون.

يستصرخه.

para otro.

Bye, John.

فلم

ما استحى عليك.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إخوة الإيمان، انضم إلينا الآن من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة دكتور داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم دكتور داود.
2: أهلا ومرحبا
1: أستاذنا. ما زال الحديث موصولا عن شعيرة الحج والتجليات الإيمانية والأنوار الربانية التي يعيشها المؤمنون في هذه الشعيرة المباركة. دكتور داود، تتوفر هذه الحلقة للرد على الذين يزعمون أن تقبيل الحجر الأسود والطواف حول الكعبة إنما هو من عادات الجاهلية وما بها من وثنية، فما الحق في هذا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخي الكريم، من حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين، والحق لا يخشى النقد أبدا.
1: نعم،
2: لكن في البيان يعني مزيد من الوضوح وظهور الحق بالدليل والبرهان. أولا، العبادات في الإسلام تلتقي جميعها عند مقصد عظيم، وهو التكوين الإيماني للإنسان. والإسلام حدد شرطين للعمل الذي يرجى قبوله عند الله تعالى، هما الإخلاص وموافقة العبادة لهدي الله. لذلك نحن نتعبد لله بما شرع الله لنا، فنحن نطوف حول الكعبة ونقف على عرفات ونبيت في منى ونرمي الجمار ونقبل الحجر طاعة لأمر الله.
1: نعم،
2: نحن لا نقدس الأماكن ولا الحجارة ولا الجهات، ولكن التقديس عند المؤمن لأمر الله.
1: نعم،
2: الله أمر سمعا وطاعة، وهذا هو جوهر العبادة. وأزيد هؤلاء بيانا، على العكس من زعمكم، فالإسلام هو الذي خلص عبادة الحج من الوثنية والقبلية.
1: نعم،
2: تعالوا معا إلى هذا البيان. عبادة الحج قد ورثها العرب في الجاهلية عن دين أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فبدل العرب وغيروا وأدخلوا فيها من عادات الوثنية والقبلية. فلما جاء الإسلام طهر العبادة كما طهر البيت، كما طهر النفوس من كل وثنية وشرك وقبلية، حتى بقي التوحيد الخالص لله تعالى في النية الإحرام وفي كل منسك من مناسك الحج. وهذه أهم الملامح التي يتجلى فيها كيف خلص الإسلام عبادة الحج من الوثنية. بعض العرب كانوا لا يتزودون للحج، قائلين كيف نأتي البيت ولا يطعمنا رب البيت، ويسألون الناس ويصبحون عالة عليهم، فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كانت هنالك امتيازات قبلية من العرب وبخاصة من قريش في شعائر الحج لا يشاركهم فيها أحد لأنهم أهل الحرم. منها أنهم كانوا لا يقفون كما يقف الناس بعرفة، وإنما بالمزدلفة على حدود عرفة، حتى يكونوا أول المتقدمين في الإفاضة بعيدا عن الازدحام. فأنزل الله سبحانه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ساوى الله بين الناس في هذا المشهد الإيماني بملابس الإحرام، لا فرق بين غني وفقير. الطواف بالبيت عراية كان من عادة العرب في الجاهلية، فأبطله الإسلام وجعل ملابس الإحرام مكانه. من مظاهر الجاهلية عندهم أنهم جعلوا لكل قبيلة تلبية تتميز بها هذه القبيلة، ويكون فيها مدح لهذه القبيلة ومآثر هذه القبيلة ومفاخر هذه القبيلة. فجاء الإسلام فأبطل كل هذا وجعل تلبية واحدة من اختيار الله تعالى: لبيك اللهم لبيك. كان العرب يحجون البيت الحرام في الجاهلية وحوله الأصنام، وكان أعظم أصنامهم هبل فوق الكعبة وإساف ونائلة على الصفا والمروة، فحطم الإسلام هذه الأصنام وأبطل الوثنية وجعلها عبادة خالصة لله تعالى. قصة تحرك بعض الصحابة من السعي بين الصفا والمروة وكيف ردهم الله إلى الأصل، قالوا كيف نسعى وهنا إساف ونائلة من الأصنام كانوا موجودين، فنخشى أن يكون في ذلك شيء من الشرك. فردهم ربنا إلى الأصل الأول لسيدتنا هاجر، الأصل الإيماني، فقال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيضا استلام الحجر هدي رباني دلنا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن نطوف نسعى نقبل نستلم نرمي طاعة لأمر الله، وليس تعظيما لحجر ولا تعظيما لمكان لذاته، وإنما ما عظمه الله نعظمه. وهكذا رمي الجمار إنما يعود إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكان أهل الجاهلية أيضا لا يأكلون من لحوم البدن، فجاء القرآن: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حرمت طائفة من العرب في الجاهلية الاشتغال بالمنافع والعمل والتجارة أثناء الحج، وشقوا على أنفسهم، فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة وقال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال تعالى: ليشهدوا منافع لهم. كل هذا يؤكد لنا أن الإسلام العظيم هو الذي خلص عبادة الحج من كل وثنية ومن عادات الجاهلية، وأن المؤمن حين يقبل أو يطوف أو يسعى فإنما يصنع ذلك طاعة لأمر الله. نحن لا نعظم الأحجار لكننا نعظم أمر الله عز وجل.
1: دكتور داود، الحديث عن شعيرة الحج يحتاج منا إلى حلقات وحلقات، فنعد الأخوة المستمعين إن شاء الله أن نستكمل الحديث عن شعيرة الحج في الحلقات القادمة. وفي الختام نشكر دكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا عن أحكام الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ونتحدث اليوم مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف حول هدي التمتع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الحاج إذا كان متمتعا وانتهى من أعمال العمرة يجب عليه أن يذبح هديا، كما قال رب العزة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن متى وأين يذبح هذا الهدي؟ هل ينتظر حتى يذبحه في منى يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده، أو يجوز له أن يذبحه بمكة وقبل يوم النحر؟ إن مكان الذبح هو الحرم المكي بحدوده المعروفة، ولا يجوز عند جمهور الفقهاء ذبحه خارج الحرم. ومن نسي أن يذبح وعاد إلى بلده فعليه أن يذبح في الحرم، إما بنفسه إذا ذهب إليه، وإما بتوكيل غيره من الحجاج أو الزوار أو المقيمين للذبح عنه.
0: إيه، وهل منى تعتبر من الحرم يا فضيلة الشيخ؟
1: نعم، هي من الحرم.
0: نعم.
1: ولا يلتزم بموسم الحج ولا بشهر بعينه، فإنه دين يقضى في أي وقت من الأوقات، ولا يجوز الذبح في غير مكة والحرم إلا قليل، وهو مروي عن مجاهد، لكن رأي الجمهور هو الصحيح لتحقيق الحكمة من مشروعية الذبح لمنفعة أهل الحرم من المقيمين والوافدين، كما تنص عليه الآيات.
0: هذا بالنسبة لمكان ذبح الهدي، فهل هناك وقت معين له؟
1: إن وقت الذبح لهدي التمتع فيه ثلاثة آراء للعلماء.
0: نعم.
1: الرأي الأول يقول: لا يصح الذبح إلا بعد الإحرام بالحج، كما يدل عليه ظاهر الآية: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي الدخول فيه بالإحرام. وعلى هذا الرأي يكون الذبح في منى أو في مكة بعد العودة من منى، لأنه المكان الميسر للذبح، وهو المتفق عليه من مذهب المالكية. والرأي الثاني يقول: يصح الذبح بعد الفراغ من أعمال العمرة وقبل أن يحرم بالحج، وذلك قياسا على تقديم كفارة اليمين على الحنث فيها، وتقديم الزكاة على تمام الحول. يقول الأبي في شرح صحيح مسلم: إنه محكي عن القاضي عياض. وقال المازري: هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور، وهو وجه عند بعض أصحاب الشافعي. والرأي الثالث حكاه المازري، وهو جواز الذبح بعد الإحرام بالعمرة حتى قبل الانتهاء منها. وذكر النووي في المجموع أن الذبح الواجب بالتمتع قبل الإحرام بالحج فيه خلاف، وجاء في الأم للشافعي استحباب الذبح للتمتع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة قبل أن يحلق أو يقصر. وما دام الأمر فيه خلاف، فالأسهل هو الذبح بعد الانتهاء من عمل العمرة، ولا داعي لتأخيره إلى منى، ويمكن توكيل مؤسسة في هذا الذبح لسهولة التوزيع على المستحقين.
0: من المعلوم أن من عجز عن هدي التمتع يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فهل يمكن قياس الصيام على الذبح فيقدم على الإحرام بالحج الذي يكون غالبا يوم التروية؟
1: نعم، يمكن ذلك، كما جاء في تفسير القرطبي أن أحمد بن حنبل جوزه، وقال الثوري والأوزاعي: يصومهن من أول أيام العشر، وبه قال عطاء، وقال عروة: يصومها ما دام في مكة في أيام التشريق، وقاله أيضا مالك وجماعة من أهل المدينة. وفي القرطبي أيضا يصوم الأيام السبعة بعد الرجوع من الحج ولو لم يذهب إلى بلده، فيصوم في الطريق ويصوم في مكة. إن اتباع أي رأي من الآراء في هذا الموضوع فيه حل لأزمات من جهة مكان الذبح ووقته ومن جهة الصيام بدل الذبح.
0: وبالنسبة لتوزيع هدي التمتع كيف يوزع، وهل يجوز أن يأكل الإنسان منه؟
1: التوزيع يكون على المحتاجين،
0: نعم،
1: ولا يصح ترك المذبوح بدون توزيع لما فيه من ضياع ما فيه منفعة. وإذا لم توجد وسيلة لحفظ اللحوم وتوزيعها على المستحقين يمكن أن يأكل منه من ذبحه، وآخرون من الحجاج يمكنهم أن يطعموا منه، ولا داعي للتمسك برأي بعض المذاهب التي تحرم على صاحب الهدي أن يأكل منه. والمطوفون يستقبلون أعدادا كبيرة من الحجاج يمكنهم أن يطعموهم منه، والله سبحانه يقول في شأن هدي الحج: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وظاهر هذا الأمر يدل على جواز أكل الإنسان من الهدي الواجب عليه ومن هدي التطوع أيضا. وبه قال مالك: إلا فدية الأذى، أي ما كان جزاء على حلق شعره الذي يتأذى منه، وكذلك جزاء الصيد والمنذور للمساكين. وعند أبي حنيفة وأحمد يجوز الأكل من هدي التمتع والقران والتطوع ولا يأكل مما سواها.
0: يجوز وليس بالحتمية أن يأكل
1: لا يجوز فقط.
0: نعم، هذا هو حكم الأكل من الهدي المأخوذ من النص القرآني، فهل هناك ما يؤيده من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟
1: نعم، ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه في حجة الوداع وكنا متمتعات أو قارنات وأكلنا من اللحم. وفي رواية عند مسلم أنه أمر من كل بدنة بقطعة في قدر أي إناء، فأكل هو وعلي من لحمها وشرب من مرقها. فلا بد من اتباع ما هو أصلح مراعاة للظروف. وقد اتجهت النية أخيرا إلى تنظيم الإفادة من لحوم الهدي، واتخذت وسائل لحفظها وتوزيعها على المستحقين من أهل الحرم ومن غيرهم عند الحاجة، وهو عمل مشكور للاستفادة من الثروات بوجه عام استفادة طيبة.
0: عرفنا الحكم في هدي التمتع وغيره من جواز ذبحه قبل الإحرام بالحج، فما هو الحكم في الأضاحي التي تذبح بمناسبة العيد؟
1: الأضاحي إذا كانت منذورة أي واجبة لا يجوز ذبحها إلا في يوم النحر بعد طلوع الشمس، على ما هو معروف في الأضاحي التي يقدمها في بلادهم من لم يشهد موسم الحج.
0: إذا كان الحاج قد ترك أهله هنا مثلا، فهل يسن أن يذبحوا الأضحية، أو أن ذبح الهدي هناك يكفي عن ذبح الأضحية هنا؟
1: ذبح الحاج للهدي هناك ذبح واجب،
0: نعم.
1: أما الأضحية فهي سنة، فيمكن أن يقول لأهله اذبحوا عنا.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا بدءا من الآية 73 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأعراف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، الحج فريضة شرعية تجب على المسلم المستطيع في حياته مرة واحدة، ينتقل فيه من بلده إلى بلد لا يعرفه وإلى ظروف لم يألفها، ينفق فيه ماله ويترك عياله ويبذل جهده ويتكبد مشاق السفر ومتاعب الحل والترحال والنزول والانتقال في مواقف يزدحم فيها الناس في الزمان والمكان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يمينه، قال: فقبضت يدي. قال النبي: ما لك يا عمرو؟ قال عمرو: أردت أن أشترط. قال النبي: تشترط بماذا؟ قال عمرو: أن يغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من سورة المائدة يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المائدة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تنزل.
1: ما المشعر الحرام المذكور في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. المشعر الحرام المذكور في الآية الكريمة المراد به هنا المزدلفة، وقيل هو موضع بها. وصف المشعر بوصف الحرام لأنه من أرض الحرم، وهو منسك له حرمة وتقديس، والمزدلفة من الازدلاف وهو القرب، وسميت بذلك لأن الحجاج يزدلفون إليها من عرفات ليبيتوا بها قاصدين الاقتراب من منى. ولعلنا نلحظ في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمر بذكره في هذا الموضع، أعني عند المشعر الحرام، ويكون ذلك ليلة النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر، يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر الصبح، ويدخل في ذكر الله تعالى إقامة الصلاة وأداء النوافل. ويستفاد من الآية الكريمة أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. ويستفاد منها أيضا أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 45 من سورة صاد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب

من المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار.

الكتاب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل

الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟

برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم

قوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون

الآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

عَلَى عِلْمٍ، بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قَدْ

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين

0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 45 من سورة صاد وحتى الآية 60 من سورة الزمر رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: عظمت عقده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. فالحج من أفضل الأعمال والقربات عند الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج يعدل الجهاد في سبيل الله وينوب عنه لمن لا يقدر عليه ومن لا يكلف به. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ألا نخرج ونجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال: لا، إن لكن أحسن الجهاد حج البيت حج مبرور. لذا لما كان الحج من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله، وقد يفقد الإنسان الاستطاعة بسبب المرض أو الوباء أو عدم القدرة المالية، فإن الله شرع لعباده أعمالا وقربات يبلغ أجرها أجر الحج والعمرة، منها صدق النية مع الله على أداء فريضة الحج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: من سأل الشهادة صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومنها المحافظة على صلاة الفريضة في المسجد، فقد روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. ومنها صلاة الفجر في جماعة ثم الجلوس في ذكر الله حتى طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين. روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. ومن الأعمال التي تعدل ثوابها ثواب الحج العمرة في رمضان، فإنها تعدل حجة. فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، أي بعيران اثنان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحة ننضح عليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. ومن الأعمال التي تعدل الحج التبكير لصلاة الجمعة، فقد روى سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة. فالحجة الهجير للجمعة أي التبكير، والعمرة انتظار العصر بعد الجمعة. اللهم بلغنا الحج والعمرة، ولا تحرمنا لذة زيارة بيتك الحرام ولا زيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة برنامج من أعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء ونتناول الآية 34 من السورة المباركة، وهذا الحوار وهذه المواجهة التي دارت بين سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وبين فرعون. قال ربنا تبارك وتعالى على لسان فرعون: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. هل فضيلة الدكتور لجوء فرعون لاستشارة الملأ كان اعترافا ضمنيا منه بالعجز أمام قوة معجزة سيدنا موسى عليه السلام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بالتأكيد يمثل هذا التحول في خطاب فرعون نقطة انكسار هائلة في بنيته الشخصية كطاغية، وهو اعتراف ضمني بالعجز يمكن أن نقرأه من عدة زوايا. أولا، قلب موازين السلطة. فرعون الذي أعلن سابقا بملء فيه: ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، يجد نفسه فجأة في موقف المستشير. فهنا تم الانتقال من صيغة الأنا المتفردة بالقرار إلى صيغة المفوض أو الطالب، ففي قوله فماذا تأمرون هو إقرار بسقوط الهيبة الألوهية المدعاة، فالإله لا يستشير والمستبد لا يطلب الأمر من عبيده. هذا التنازل يعكس ارتباكا داخليا ناتجا عن صدمة المعجزة، ونجد الحاجة إلى التحصين ضد الحقيقة. المعجزة لم تكن مجرد خدعة بصرية، بل كانت حقيقة واضحة اقتحمت وعي الحاضرين. فرعون أدرك أن الناظرين قد بدأ يتسرب إلى نفوسهم الشك، فاستخدم الاستشارة كأداة لتوزيع المسؤولية. إذا اعترف الملأ بأن ما رأوه سحر، فإن فرعون لم يعد وحده من ينكر الحقيقة، بل الجميع ينكرها. وأيضا هنا أراد أن يحول الصراع من صراع ديني إلى طمع دنيوي. عندما استشارهم لم يسألهم عن صدق موسى من عدمه، بل سارع لقوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. وهنا لجأ للملأ، ولجوءه للملأ هنا فيه محاولة لتغيير حقيقة المعجزة، وهو يعلم أنه عاجز عن تفسير المعجزة غيبيا، فاستشارهم في كيفية القضاء عليها. هذا الهروب هو هروب من ساحة البرهان إلى ساحة المؤامرة، وهو ذروة الاعتراف بالعجز عن المواجهة بالمثل. ونجد المفارقة في قوله تأمرون. من اللافت جدا عندما استخدم فرعون كلمة تأمرون وهي مشتقة من الأمر، هذا يمحو المسافة الطبقية بينه وبين حاشيته لمدة، إنها حالة من التساوي في الخوف. لقد هزت المعجزة عرشه لدرجة أنه منح حق الأمر لحاشيته، وهو ما يكشف عن فجوة عميقة في يقينه بأنه إله. هذا يدل على أن هذه الألوهية وقد أثبت لنفسه في قرارة نفسه أنها مزعومة. نجد أن الاستشارة هنا لم تكن شورى من مقام القوة، بل كانت استغاثة من مقام الضعف. لقد سلب بياض يد موسى بريق تاج فرعون، فلم يجد بدا من الاحتماء بظلال الملأ محاولا ترميم كبريائه الذي تحطم تحت أقدام المعجزة.
2: فضيلة الدكتور، كيف ترى دلالة استخدام القرآن الكريم لوصف الملأ تحديدا في هذا السياق؟ وهل كان دورهم مجرد تابعين أم شركاء أصليين في عملية التضليل؟
3: يعد مصطلح الملأ في القرآن الكريم من أكثر الألفاظ دقة في وصف الهياكل السلطوية، ودلالتها في هذا السياق تتجاوز مجرد الحضور العددي لتصل إلى الوظيفة العضوية في صناعة الطغيان. ويمكن تحليل ذلك من خلال بعض الأمور. أولا، من خلال الدلالة اللغوية، فكلمة الملأ مشتقة من الامتلاء، وهو في هذا السياق يحمل وجهين. أولا، امتلاء الرؤية، هم الذين يملؤون العيون بهيبتهم وزينتهم ومكانتهم، فهم الواجهة البراقة لفرعون التي تبهر العامة وتصرفهم عن جوهر الحق. وأيضا امتلاء المجلس، هم الذين يملؤون قلب فرعون وقراره، فلا يكاد يرى إلا من خلالهم، ولا يسمع إلا ما يقولونه وما يلقونه في روعه. هم البطانة التي تشكل سياج فرعون المعرفي والنفسي. وأيضا هم شركاء أصليون أو تابعون. نجد في بنية هذه الآية أن الملأ لم يكونوا مجرد تابعين سلبيين، بل كانوا شركاء محركين لعملية التضليل، وذلك في استثمار الخوف. عندما قال فرعون يريد أن يخرجكم من أرضكم، كان يخاطب مصالح الملأ مباشرة. هؤلاء القوم يدركون أن وجودهم مرتبط بوجود فرعون، فسقوط الإله المدعى أو المدعي يعني ضياع امتيازاتهم الطبقية وضياع أموالهم وسلطتهم على المستضعفين. لذا كان دفاعهم عن فرعون كان في حقيقته دفاعا عن الذات. ونجد أنهم اقترحوا الحل، هم من قدموا لفرعون طريقة الحل للمواجهة. ففي قوله تعالى في موضع آخر قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، نجد أنهم هم من صاغوا فكرة المبارزة الكبرى مع السحرة، هم الذين اقترحوا تحويل المواجهة من مواجهة نبوية إلى تظاهرة جماهيرية لإذلال موسى أمام الناس. وهنا نجد في قوله تعالى إن هذا لساحر عليم في آية أخرى أن الملأ هم من رددوا نفس العبارة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هذا التطابق اللفظي يعكس عقلا جمعيا واحدا، هم يعلمون جميعا ويرددون أكاذيب قد تقولوا بها على فرعون، وبذلك يكتمل نطاق التضليل. فرعون يستمد قوته من إقرارهم، والملأ يستمدون قوتهم من تفويضه. إنها علاقة متبادلة بينهم وبين الباطل، ففرعون يضللهم وهم يزينون له ضلالة، حتى غرق الجميع في لحظة الحقيقة عند اليم. لم يكن الملأ ضحايا لتضليل فرعون، بل كانوا من صنعوا له هذا التضليل. لقد وفروا لفرعون الغطاء الأخلاقي لرفض المعجزة، وحولوا بياض يد موسى الذي ملأ عيونهم نورا إلى مؤامرة تستهدف الأرض والمكانة، ممارسين بذلك أقصى أنواع التزييف وأقصى أنواع التضليل. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من الآية 61 من سورة الزمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أف

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور.

بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون

يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم

ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين

أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب

عقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.

أهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون

الجهاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ.

وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد.

قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب

هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ

هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.

0: صدق الله العظيم.
1: بدءا من الآية 61 من سورة الزمر وحتى الآية 77 من سورة غافر، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد دقائق من الآن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، رحلتنا اليوم خارج أسوار المسجد النبوي لنقف على آثار النبوة في المزارات هي جولة تنعش الذاكرة الإيمانية، لكنها تتطلب من الحاج وخاصة من كبار السن وأهل البركة فينا نوعا من الإعداد البدني لتمر بسلام ويسر. فزيارة معالم المدينة تحتاج إلى مجهود بدني خاص، لذا سنركز فيها على كيفية الاستمتاع بالتاريخ الإسلامي مع الحفاظ على سلامة الجسم. وحلقتنا اليوم عن زيارة معالم المدينة سياحة روحية بخطى واعية. إن زيارة معالم المدينة تعني التعرض للشمس والمشي على أرضيات متباينة والصعود والهبوط في بعض المواقع، ولكي لا تنقلب هذه النزهة المباركة إلى سبب للإجهاد علينا أن نتبع فقه الحركة في الزيارة. كيف تزور معالم المدينة دون إرهاق؟ الزيارة ليست سباقا لقطع المسافات، بل هي تأمل ودعاء، لذا فإن توزيع الجهد هو السر في الاستمتاع بكل لحظة دون أن يتأثر بدنك. نصائح أهل الخبرة لزيارة المزارات: اختيار الوقت الأبرد، انطلق لزيارة جبل أحد أو مسجد القبلتين في الصباح الباكر جدا حيث نسمات المدينة العليلة، فالشمس في وقت الظهيرة قد تسبب الإجهاد الحراري. التزود الدائم بالماء، لا تنتظر حتى تشعر بالعطش، فالمشي في الأماكن المفتوحة يستنزف سوائل الجسم سريعا. ضع معك زجاجة ماء دائما لتبقى حيويتك حاضرة. الرفق في الصعود: عند جبل الرماة مثلا لا داعي للصعود الشاق إذا كنت تعاني من آلام في الركبة أو ضيق في التنفس، فالوقوف عند أصل الجبل واستحضار السيرة يحقق المقصد دون إضرار بالمفاصل. تجنب الزحام الشديد. عند زيارة المساجد التاريخية انتظر حتى تقل كثافة الحجاج لتدخل بهدوء، فالتدافع يستهلك طاقة أنت في حاجة إليها لصلاة الركعتين في قباء. الثمرة الصحية: بهذا التدبير تعود من جولتك مشروح الصدر، موفور النشاط، مستعدا للصلاة في المسجد النبوي دون خمول أو آلام في الظهر والقدمين. ومن الأخطاء الشائعة الانشغال بالتصوير لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة أو تناول أطعمة مكشوفة من الباعة الجوالين في مناطق المزارات، مما قد يعرض الحاج لنزلات معوية تعكر صفو أيامه. أيها الحاج الكريم، معالم المدينة شواهد على عظمة هذا الدين، فزرها بقلبك قبل قدميك واحفظ صحتك لتكمل الرحلة بجمالها. نصيحة الحلقة: الزيارة ببصيرة، فاحمي بدنك لتستمتع بروح المكان، واجعل خطواتك وقارا وسكينة. نسأل الله أن يكتب لكم أجر الزيارة وأن يحفظكم في حلكم وترحالكم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: سعد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتنصرف منه الشياطين. الآن إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 78 من سورة غافر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

وسلموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون

ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة

الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.

فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير

حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقول

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ.

إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم.

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

فريق في الجنة وفريق في السعير.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما

وأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

0: بعيد. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سور غافر وفصلت والشورى. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الواحدة والربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ما زلنا نقدم عرضا وتحليلا لكتاب الحج وأسراره للحكيم الترمذي المتوفى في عام 320 من الهجرة، ومعنا ضيفا كريما الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة وثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. ضيفنا الكريم، من أهم مزايا هذا الكتاب أن مؤلفه عني عناية شديدة بذكر الحكم والأسرار والمقاصد العليا في كل شعيرة من شعائر الحج، وقد توقف كثيرا عند الحكم الكامنة في العشر الأول من شهر ذي الحجة، كما تحدث عن المقاصد العليا من الحج، وفي كل ذلك دروس تربوية مهمة ومعان سامية لا بد أن نتوقف عندها، فنذكر شيئا مما جاء عن ذلك في هذا الكتاب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بالتأمل الدقيق لما نقله العلامة الترمذي من الأحاديث والآثار نجد أنه يبني لنا رؤية تربوية ومقاصدية شاملة، من أبرز معالمها تربية القلب على تعظيم المواسم، فهذه النصوص تربي المؤمن على أن يعرف قيمة الوقت، فليس الوقت كله سواء، بل فيه أيام تضاعف فيها الأعمال. وفي واقعنا نحن نعيش أزمنة تستهلك فيها الأوقات في الملهيات، وتضيع فيها أعظم فرص التقرب إلى الله عز وجل، ولذلك نحتاج إلى إحياء معنى اغتنام المواسم قبل فواتها، كذلك تحقيق معنى التجديد الروحي بيوم عرفة، ففي نصوص السنة والآثار أنه يوم المغفرة والرحمة والمباهاة وتجديد العهد مع الله، ولذا نحتاج إلى أن نحول هذا المعنى من شعار إلى واقع، أن نتوب توبة حقيقية لا مؤقتة بالإقلاع عن الذنوب، لا مجرد الندم الوقتي، بل بالتغيير للسلوك وليس للمشاعر فقط. نحتاج كذلك إلى تصحيح لمفهوم العبادة كما وضحها الإمام الحكيم الترمذي، فينقل لنا أن العبادة في هذه الأيام ليست مظاهر فقط، بل هي ذكر وصوم وتضحية وتكبير وخضوع وانكسار لله تعالى، ولكننا نرى صورا في واقعنا من العبادة تزدحم بها المواسم، لكن نحتاج أن تكون هذه العبادات مؤثرة في السلوك والأخلاق. نحتاج كذلك لبناء الهوية الروحية للأمة الإسلامية بإعادة تشكيل وعي المسلم بأنه جزء من أمة كبيرة تقف في عرفات الله وتكبر لله وتتضرع لله وتستغفر الله عز وجل، لكننا في زمان نحتاج إلى إحياء هذه الروح، روح الأمة التي تجمع ولا تفرق، التي تقوم على المحبة والإيثار لا على الأثرة والأنانية والمصالح الشخصية الضيقة. إن الحج ميثاق لا مجرد رحلة، من خلال ما قرأنا من آيات القرآن الكريم وأحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم نفهم منها أن الحج ليس سفرا وليس مشقة جسدية، بل هو تجديد للعبودية لله عز وجل.
4: نعم، من القضايا الفقهية التي فصل فيها المؤلف أقوال العلماء، هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ وله في ذلك رأي خاص نبينه ونفصله هنا.
5: ينقل الحكيم الترمذي خلافا فقهيا دقيقا في مسألة هل الحج واجب على الفور أم على التراخي، فيقول رحمه الله: قال الإمام أبو حنيفة: الحج واجب وجوبا موسعا على التراخي، ويعلل ذلك لأن أصل وجوبه على اليسر، ويستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير الحج، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة من الهجرة. ثم يذكر المؤلف كذلك قول محمد بن الحسن الشيباني أن الحج واجب على

0: ولو تكلف الإنسان فحج بالعسر أسقط الفرض عن نفسه، كمريض صام في شهر رمضان أو مسافر تكلف فصام. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا، فمن وجد سعة ولم يحج ضربت عليهم الجزية. فالخلاف فقه، ولكن التسويف آفة، ولكن المقصد أعمق من الخلاف. فالإسلام يربي المسلم على أنه لا تسويف، لا تأجيل للطاعة. فكم من إنسان قال سأحج بعد أن أستقر أو بعد أن أتفرغ، فأدركه الموت ولم يحج.
1: أيضا كان للمؤلف كلام نفيس في تفسير معنى حجة الإسلام وسبب ذلك.
0: تحدث الحكيم الترمذي عن تفسير حجة الإسلام فقال: إنما قيل حجة الإسلام ولم يقل صلاة الإسلام ولا صوم الإسلام ولا زكاة الإسلام، لأن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: أسلم، فقال: أسلمت لرب العالمين. فأظهر صدق إسلامه وأظهر تسليم نفسه عبودية لله تعالى. وقيل في قوله تعالى حنيفا أي حاجا، أي يميل إلى ربه تعبدا ورقا. ومنه قول سيدنا أنس رضي الله عنه في التلبية: لبيك بحج حقا تعبدا ورقا. فالحجة من العبد إظهار الرق لمولاه، فهو في كل مشعر يتشبه بالرقيق. فقيل حجة الإسلام لأنه فعلها مرة فاكتفى، لأنه أسلم نفسه لله. فسميت حجة الإسلام بهذا الاسم لأنها إظهار تام للاستسلام لله تعالى اقتداء بسيدنا إبراهيم عليه السلام. فالحج هو إعلان العبودية الكاملة لله عز وجل.
1: نعم، بارك الله فيكم. سنواصل إن شاء الله تعالى قراءتنا وتحليلنا لهذا الكتاب في حلقة أخرى قادمة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يونس، يتلو علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كلامك حقا علينا ننزل.

الكتاب وهو الغفور الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال حديثنا موصولا عن شروط قبول الحج في ضوء أحكام ديننا القيم. مستمعينا الكرام، منطق الواقع يقرر أن الاختلاف بين بني آدم وارد لا محالة، فلسنا ملائكة مقربين، ولسنا رسلا معصومين، والله تبارك وتعالى يحب لنا أن نأتلف ولا نختلف، لذلك يحسن بنا دائما أن نتراضى وأن نتصالح. وإذا كان هذا واجبا على المسلمين بصفة عامة، فإنه على الحاج الذي اتجه إلى بيت الله الحرام أوجب. معي ومعكم مستمعين الأعزاء في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بسيادتك فندم معنا.
2: أهلا بك إسماعيل.
1: كيف يصفي الحاج العلاقات بينه وبين أقربائه وأهله والمتعاملين معه قبل أن يبادر لزيارة بيت الله الحرام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالحياة ميدان واسع وشاسع، والاحتكاك بين الناس واقع معيش، فالناس متكاملون في تبادل مقومات الحياة، ولا يصلح أن يعيش أبناء أي مجتمع كأن كل منهم في جزيرة منعزلة عن الآخرين. فواقع الحياة يقرر قول الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا.
1: نعم
2: مستمعي الكرام، الخلاف بين بعض الناس وبعض أمر وارد، وإيذاء البعض للبعض من المحتملات المجتمعية،
1: علاقات متشابكة.
2: نعم وارد أن نتلاسم، أن نتخاصم، أن يطغى أحد على أخيه الإنسان، والمصطفى صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى عدم حل أن تظل الآفاق معتكرة بين مسلمين أكثر من 3 أيام، وذلك إذ يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، أي 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم للمنافق في حديث له يقول: إن من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر، من الفجور في الخصومة أن يستبد المخاصم بها شهورا وقد تصل إلى أعوام. شراح الحديث يقولون: إن من مظاهر الفجور في الخصومة أن تطول مدة الخصام. وحديث النبي السابق بين لنا أن الحرمة أن تزيد أيام الخصام عن 3، أو ليالي القطيعة عن 3 ليال.
1: نعم، ماذا تقول لمن أراد أن يحج بيت الله عز وجل وقد قاطع أمه، وقد قاطع أباه، وقد قاطع أخاه وأقاربه وذوي رحمه، ماذا تقول له؟
2: هذا الذي قاطع دوائره الاجتماعية المتماسة معه، البر منه بنفسه أن يصلح هذه المعلاقات، وأن يعيد تلك الدوائر الأسرية إلى حالتها من التواؤم والتراحم والمحبة. إن علاجه ليس بأن يحج، وإنما بأن يصلح ما أفسده من وراء اتباعه خطوات الشيطان.
1: إذن
2: يقاطع أمة ويذهب للحج.
1: كيف ذلك؟
2: ده مفارقة غير عادية.
1: كيف ذلك؟
2: ده مأمور بأنه يسترضي خصومة الخصوم. يعني أنا عامل شجار مع جاري أو مع حد بعيد خالص. الحج فيه من أكبر متطلباته أن تذهب إلى الخصوم وأن تطلب سماحهم وعفوهم وصفحهم عنك وأن تقبل رؤوسهم وأيديهم. يا أخي أنت ستنفق مئات الألوف لتؤدي الفريضة، أفاذيق بك أن تذهب لتأدية هذه الفريضة وتقول لربك لبيك اللهم لبيك وأنت عاق لوالديك؟ كيف ذلك؟ ذاك ليس إلا مفارقة لا تدانيها مفارقة. أمر عجيب جدا.
1: نعم،
2: ده كأنه يصلي وبمجرد أن يسلم يشرب الخمر.
1: يعني هذه أمور يجب أن يعني يتصدى لها المسلم رغما عنه طبعاً. لأن الله تبارك وتعالى أمر ببر الوالدين
2: طبعاً.
1: وأمر بصلة الأرحام وأمر بالمعاملة الحسنة وأمر بترك الخصام ورأب الصدع بين المسلمين بصفة عامة.
2: نعم، لأن فيما قرأت في شرح الشباب كلمة للإمام عبد الله بن عباس يقول ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة لم يقبل منه. وقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. الشاهد هنا أنه إذا شكرت لله رب العالمين ولم تشكر لوالديك فشكرك لله عند ابن عباس غير مقبول.
1: نعم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا.
2: اللهم آمين.
1: اللهم ارحمهم واغفر لهم وبارك في أحيائهم يا رب العالمين.
2: اللهم آمين.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام مسلم رضي الله عنه عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وعن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وأخبر الزبير أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ حمد الزامل يتلو علينا ما يتيسر من سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

وكان أمرا مقضيا فحسب

فأتت به

وإليه

0: وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم تستمعون فيه إلى القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والتلاوة من سورة الأحزاب وقصار السور. وفي العاشرة والربع يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة سهرة بعنوان فرحة الفداء، من تقديم الزميلين إبراهيم مجاهد وأشرف حمدي. تستمعون فيها إلى كلمة من كل من الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأسبق، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، والأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ذلكم هو الهتاف العلوي الجليل الذي يملأ أجواء أم القرى في كل عام، وتتجاوب به أرجاء مكة المكرمة كلما اقترب الحج، وأخذت قوافل المؤمنين القادمين من كل صوب وحد تصل إلى الأرض الآمنة المقدسة. هو هتاف إخوة الإيمان تتجلى فيه روح الحب والإيمان، يعلن به المحب حبه لله سبحانه وتعالى، ويصرح بهذا الهتاف عما يكنه من شوق وعاطفة حية. إخوة الإيمان، إنه يبث بهذه الكلمات شوقا كان في قلبه وحنينا انطوى عليه صدره. هذا كله إخوة الإيمان لتعلق قلبه ببيت الله الحرام.

الهدي شوقتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسرتم

0: بلدي.
1: إن الحج إخوة الإيمان فرصة ربانية غنية، إنه مثابة الروح التي طال بها الحنين، والنفس التي ألح عليها الظمأ، والقلب الذي استبدت به الأشواق. إنه المثابة التي يتلقى المؤمن في كل ساعة من ساعاتها عطاء إلهيا مباركا.

إن الحاج تلقى زادا روحيا من السمو والتقوى يشعر بها كل الذين تفتحت قلوبهم للنفحات الكريمة وزالت عن أبصارهم الغشاوة وعن بصائرهم ران الغفلة، فإذا بهم وقد تسربلوا ثوب العبودية الخالصة لله عز وجل.

0: قدم الشيخ أحمد علي الطنطاوي هذا الابتهال: إخوة الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن لصلاة الظهر، يرفع النداء الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة الظهر. أذان العصر يحين موعده في 4:30 إلا دقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الروم، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لَهُ لَا يُحِبُّ

وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي ما تيسر من سورة الروم. 1:09 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن الأضحية لفظة لها وقع جليل في نفوس المؤمنين، إذ تمثل رمزا حيا للفداء والامتثال واليقين بموعود الله جل وعلا، وهي في جوهرها دعوة سنوية متجددة لترسيخ قيم الإيثار والتكافل الاجتماعي والتوسعة على أصحاب العوز والفاقة، لتتحول العبادة من شعيرة فردية إلى بهجة جماعية تغمر المجتمع بأسره. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان الأضحية معانيها ومراميها ومقاصدها التربوية للدكتور أحمد علي سليمان من جريدة عقيدتي. جاء فيه: عندما يهل علينا شهر ذي الحجة تحل النفحات والبركات، وتتنسم الأمة ذكريات غالية تدفعها للتأمل في ابتلاءات خليل الرحمن وإمام المبتلين والاقتداء به في صبره على البلاء العظيم. فالأضحية في ضمير الزمان تذكرنا دوما بأن الابتلاء المقرون بالصبر والتسليم هو طريق النجاة. ولقد ابتلى الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام في ولده إسماعيل عليه السلام ابتلاءين كبيرين، كان الأول وهو رضيع حين أمر أن يودعه في واد غير ذي زرع حيث لا أنيس ولا ونيس إلا الله، فتجلت روح اليقين في قول أمنا هاجر: إذن لن يضيعنا الله، لينفجر اللطف الإلهي من تحت قدمي الرضيع بماء زمزم الشاهد على كرامة الامتثال. ولما بلغ إسماعيل أشده جاء الابتلاء الآخر بالذبح في المنام، فضرب لنا النبيان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أروع الأمثال في الأدب والطاعة، فالوالد يترفق بالخطاب والولد يسلم الأمر لمولاه قائلا: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما أسلم وتله للجبين جاء الفداء المهيب من السماء بشرع الأضحية المبارك، ليتعلم الإنسان أن العطاء وقت الشدة هو أعظم القربات وأقربها قبولا. وإذا كان فقه الأضحية يقوم على التودد إلى الرحمن، فإن مقام الإحسان يقتضي من المضحي أن يتحرى الأجود والأطيب امتثالا لقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلا يجزئ تقديم المعيب كالعوراء والعرجاء والمريضة، بل يمتد الإحسان إخوة الإيمان ليشمل أداب الشعيرة بالرفق بالحيوان الأعجم، فلا ترى المدية للذبيحة وتحد الشفرة لتراح تطييبا لنفسها، مصداقا للتوجيه النبوي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. أيها الإخوة المؤمنون، إن للأضحية مقاصد تربوية واجتماعية تتجلى بوضوح في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم حين ضحى بكبشين أقرنين، أحدهما عن نفسه وأهل بيته والآخر عمن لم يضح من أمته، ليجبر خاطر الفقراء والمساكين ويعلم الأمة معاني الإيثار والمساواة، لتتسع معالم الرحمة في مجتمع الإيمان وتتكامل بنيته المادية والمعنوية. أيها الإخوة المؤمنون، وإن هذه الرحمة المترتبة على الشعيرة يجب أن تنعكس على كافة مناحي حياتنا بالرحمة بالضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة وإدخال السرور على الأطفال، بل وبالرحمة تجاه الطبيعة والبيئة من خلال الالتزام بالاحترازات الصحية والآليات المنظمة لذبح الأضاحي حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للأذى، لتكون الشعيرة وسيلة نقية للسعادة والإسعاد دون ضرر أو ضرار. إخوة الإيمان، ختاما، إن الأضحية هي مدرسة العطاء الباذل وبوابة التراحم التي تجعل من المجتمع جسدا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فحري بأصحاب السعة في هذا الوقت أن يوسعوا في أضاحيهم ونفقاتهم لصلة الأرحام وإطعام الجائعين وإصلاح ذات البين، لتكتمل لوحة التكافل الإنساني في أبهى صورها. حفظ الله وطننا الغالي مصر، وأعاد هذه الأيام المباركة على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والازدهار.

0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان الأضحية، معانيها ومراميها ومقاصدها التربوية. أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذها هندسيا الزميل عبد الرحمن أحمد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 19 من سورة الشورى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير

كان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.

أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.

في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب

وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين

وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.

أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.

لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين

وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما

0: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 19 من سورة الشورى وحتى الآية 73 من سورة الزخرف. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في الثالثة إلى الربع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد الذي نستضيف فيه النماذج الطيبة المشرقة من أبناء هذا الوطن. نتعرف على أبناء اليوم.
2: معاذ أحمد محمد الصعيدي من قرية البريجات، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة، في الصف الثاني الإعدادي. أتممت حفظ كتاب الله كاملا في الصف السادس الابتدائي، وحصلت على إجازة في القرآن الكريم وفي تحفة الأطفال وفي الأربعين النووية. والفضل يرجع إلى الله تعالى أولا، ثم إلى والدي الكريمين ومشايخ الكرام، فجزاهم الله عني كل خير. وسأتلو عليكم سورة فاطر برواية الإمام حفص عن عاصم.

0: السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
1: أنا الطالبة هدى سليمان أبو فتوح هندي من قرية البريجات مركز كوم حمادة محافظة البحيرة في الصف الثالث الإعدادي الأزهري.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج الطيبة المشرقة الحافظة لكتاب الله تعالى كاملا، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه صحر فاروق،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا سورة التكوير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التكوير تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي، ونرحب بضيفنا الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا يا دكتور.

0: أخبارك كل سادة المستمعين؟
1: الحمد لله الذي فضل بعض الأيام على بعض وجعل في العشر الأولى من شهر ذي الحجة أياما مباركة تضاعف فيها الأجور وترفع فيها الدرجات.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحقا هذا من فضل الله علينا، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم أن الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى الخالق، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يفضل أو يظهر لنا فضل بعض الأزمنة على بعض. ومن هذه الأزمنة هذه الأيام المباركة التي نعيش فيها ونحن في أمل في وجه الله سبحانه وتعالى، ونرجو أن يتقبل الله عز وجل منا وأن يقبلنا بفضل العظيم، وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام الحج هذا العام، وأن يشرفنا أجمعين، وأن يكرمنا بحج بيته الحرام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فرصة عظيمة أن نسعى إلى أن نستشعر هذا الفضل العظيم من رب العالمين علينا في هذه الأيام المباركة، لنستغل ونستفيد من كل لحظة من لحظاتها، وكذلك إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى.
1: وكيف يستغل المسلم هذه الأيام المباركة في التقرب إلى الله؟
0: لا شك أن الإنسان حينما يبدأ بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى مطلع سورة الفجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر، وإلى هذه الأقوال المباركة العظيمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن المفسرين من بعدهم، وكذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الروايات الكثيرة التي ترغب في الاغتنام في هذه الأيام المباركة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأولى من شهر الحجة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هنا إشارة قوية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في الحديث الآخر: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير، وفي رواية أخرى والتحميد. فهنا حينما يكثر الإنسان من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حينما يستطيع أن يتقرب الله سبحانه وتعالى بأن يصوم ما يستطيع من هذه الأيام، وكذلك حينما يقبل على رب العالمين بالتوبة والإنابة إلى الله والاستغفار وبكل ما يستطيع من ألوان العبادات والطاعات وتنقية النفس وحسن الخلق والإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله
1: وهذه
0: عليه وسلم،
1: أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة.
0: نعم، لأنه بهذا يستطيع أن يستغل أو أن يستفيد من هذه اللحظات في هذه الأيام المباركة، ويتقرب بكل أنواع العبادات قدر ما يستطيع. ودائما نتذكر بأن الله سبحانه وتعالى بفضله العظيم يتعامل معنا إن صح التعبير بالكيف وليس بالكم. فالإنسان الذي يستشعر فضل الله وينطق بكلمة الحمد لله بكل كيانه من داخل نفسه ومن قلبه مع لسانه مع التعبير الجسدي، فإن الله سبحانه وتعالى يبشره كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وهذا من فضل الله العظيم علينا أجمعين.
1: ولماذا يعد يوم عرفة من أعظم أيام السنة؟
0: يوم عرفة له الوقفة الكبرى في هذه الأيام المباركة قبل يوم الأضحى أو يوم العيد، لأن يوم عرفة قال عنه العلماء الكثير، ويكفينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بأنه أفضل الأيام، فأفضل الأيام يوم عرفة،
1: وقال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة.
0: وهنا ملمح آخر،
1: نعم.
0: الحج عرفة لأنه ركن الحج الأعظم،
1: نعم.
0: وفيه الوقوف على جبل عرفات، وفي هذا اليوم كما قال بعض أهل العلم تعارف فيه سيدنا آدم على السيدة حواء والتقيا عند هذا الجبل كما قال البعض، وعرف فيه سيدنا إبراهيم ما عرفه الله سبحانه وتعالى إياه، وفي هذا اليوم يتعارف الناس والكل يجتمع في صعيد عرفات، الكل يلجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا هو اليوم الأفضل والأعظم من أيام السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل فيه في اليوم نزولا يليق بجلال الله عز وجل، أما باقي السنة يتنزل رب العالمين سبحانه وتعالى في الليالي، لكن هذا هو اليوم الوحيد من أيام العام الذي يتنزل فيه الله سبحانه وتعالى، وهو اليوم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى فيه الملائكة، يباهي بهؤلاء الحجاج الذين أتوا إلى هذا المكان المبارك شعثا غبرا. لم يهتم الإنسان بالمظهر أو بالمنظر العام، ولكن يهتم وكأنه بين يدي ربه يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء من قلبه، وهنا يدعو أن يتقبل الله منه ويدعو أن يقبله الله. ولذلك عن أحد الصالحين كما يروى في كتب السلف الصالح وكذلك في كتب العلم أن الذي كان ينزل من على جبل عرفات ودعا وقال دعاء بسيطا الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ثم في العام التالي أكرمه الله بالحج، وعند نزوله في وقته وبعد غروب الشمس دعا بنفس الدعاء، وجد واستمع إلى من يخاطبه وينادي عليه رفقا بالملائكة، فإنهم يكتبون ثوابها من العام الماضي ولم ينتهوا بعد. فهذا الإنسان الذي وصل إلى درجة النقاء ووصل إلى التقرب إلى رب العالمين في هذا اليوم العظيم، كفاه الله سبحانه وتعالى على هذه الجملة التي هي في نظر الناس جملة يسيرة، كفاه بهذا الثواب العظيم الذي تكتبه الملائكة في كل أيام السنة ولم ينتهوا منه بعد.
1: وما أفضل الأدعية التي تقال في هذا اليوم المبارك؟
0: فمن أفضل الأدعية كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله، وأنه كان يحمد الله، وأنه كان يدعو لنفسه وللمؤمنين أجمعين. ولذلك العلماء حينما تنبهوا إلى هذا وحينما درسوا ما ورد في الأحاديث النبوية من هذا الذكر والتسبيح والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وفي رواية أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقالوا بأنه التوطئة أو التأكيد على أن الإنسان دائما وأبدا يعترف بأنه لا إله إلا الله، فيلجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، فلا معطي إلا الله سبحانه وتعالى، ولن يستطيع أحد أن يهب أحدا شيئا إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو المعطي الوهاب المنعم المتفضل الشكور. فلنكثر فيه من الدعاء لأنفسنا ولخلق الله أجمعين من المسلمين والمسلمات، وكذلك لبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، بل والبلاد عامة، ليعم الأمن والأمان والرخاء، لنكون دائما في رغد بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: وما فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج؟
0: يكفينا في هذا الشرف والفخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عن صيام يوم عرفة أنه قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا من كمال أدب النبي صلى الله عليه وسلم مع رب العالمين جل جلاله، أنه يحتسب على الله سبحانه وتعالى، وأنه يدعو الله عز وجل أن يكفر بصيام يوم عرفة لغير الحاج ذنوب السنة التي فاتت أو التي مضت وذنوب السنة التي ستأتي، وهذا من فضل الله ولا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان حينما يلجأ إلى رب العالمين بهذا الشعور، بهذا الخضوع، بهذا الانقياد، يستطيع أن يفوز بإذن الله برضوان الله سبحانه وتعالى.
1: إخوتي وأخواتي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبلغنا يوم عرفة ويرزقنا فيه الدعاء المستجاب والعمل الصالح. شكرا لكم إخوتي، ونشكر باسمكم الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. وحتى يجمعنا لقاء آخر بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نصف الساعة مع القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، وما يتيسر من سورتي الملك والقلم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الملك، والقلم تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر. الثالثة إلا الثلث، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ محمد عبد الحميد جاد.

0: قدم الشيخ محمد عبد الحميد جاد هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يرتل بدءا من الآية 74 من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما

حكيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجة

فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك

أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

آمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.

لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن

توعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد

وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من الآية 74 من سورة الزخرف وسورتي الدخان والجاثية وحتى الآية 20 من سورة الأحقاف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
1: إخوة الإيمان، ما أعظم أيام الحج وما أجل مناسكه التي يتنقل فيها الحاج من مقام إلى مقام ومن عبادة إلى عبادة حتى يبلغ أعظم مواقفه عرفة. وفي طريق هذه الرحلة الإيمانية يأتي يوم التروية، ذلك اليوم الذي يتجهز فيه الحجاج للدخول في مشاعر الحج الكبرى. وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الناس كانوا يتزودون فيه بالماء ويعدون العدة لمنى وعرفة، ويكون في الثامن من ذي الحجة، وهو بداية التوجه الفعلي إلى المشاعر. فالمتمتع يحرم فيه بالحج من مكان إقامته في مكة بعد أن يغتسل ويتطيب في بدنه، ثم يلبس إحرامه ويلبي قائلا: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك،
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: أما القارن والمفرد فقد بقي على إحرامهما من قبل، فيستمران في التلبية وذكر الله تعالى، ثم يخرج الحجاج إلى منى اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويبيتون فيها ليلة التروية. وفي منى يقيم الحاج شعائر هذا اليوم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين لكل صلاة قصرا، ويصلي المغرب والفجر تامتين من دون جمع بين الصلوات، بل كل صلاة في وقتها. ويستحب في هذا اليوم المبيت بمنى، وهو سنة ثابتة من سنن الحج، ومن تركه فلا شيء عليه عند جمهور العلماء. ويكثر الحاج في هذه الأيام من التلبية والذكر حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر. ويوم التروية ليس مجرد انتقال مكاني، بل هو بداية التهيؤ القلبي لأعظم مواقف الحج، وقوف عرفة. فكل ما فيه يربي الحاج على السكينة وحسن الاتباع والتجرد لله تعالى، ويعلمه أن القرب من الله بالانقياد لا بالتكلف. فيا من أكرمه الله ببلاغ هذه الأيام، اجعل يوم التروية يوم صدق مع الله وتهيؤ لأعظم مشهد في الحياة. نسأل الله تعالى أن يرزق حجاج بيته حجا مبرورا، وأن يرزقنا حج بيته الحرام.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. كان معكم من الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: زاد الحديد برنامج من إعداد شيرين أحمد ماجد، تقديم خالد الزنفري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، والتي يسعدنا أن يكون معنا فيها ضيفا الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بفضلتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
1: أيها الأخوة المؤمنون، موضوع هذه الحلقة نعمة الوجود من عدم. أستاذنا دكتور، يعني إذا كانت الحياة هي الهبة الأولى التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها دون حول منا ولا قوة، فهل فكرنا يوما في أهمية هذه النعمة وكيف نستمد تحقيق هذه الغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها؟
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. حينما نفكر في نعمة الحياة وفي نعمة الوجود، فإننا نستحضر في المقام الأول، وهذه الرسالة التي يجب أن نؤكد عليها، عظمة الخالق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى سمى صورة في القرآن الكريم بصورة الإنسان، فقال في أولها: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. حينما نقف على هذه الآية وهذه رسالة مهمة يجب على شبابنا أن يعيها وأن يفهمها، فربنا سبحانه وتعالى وهبنا أعظم نعمة وهي نعمة الحياة، فبدون هذه النعمة لا يمكن أبدا للحياة أن تكون، ولا يمكن لأي شيء بعد هذه النعمة يمتلكه الإنسان أن يكون له هدف أو أن يكون له غاية. فالغاية التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها أن نحقق العبادة لله رب العالمين، هذه الغاية لا تتحقق إلا إذا فكر الإنسان في هذه النعمة. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذه دعوة للتفكر في عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فأولى بنا أن نستغل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون الاستغلال الأمثل لهذه النعمة إلا إذا أدركنا قيمتها. وقيمة هذه النعمة في أننا أولا لابد لنا أن نفكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن فكر في هذه النعمة ووعيها كان لزاما عليه أن يعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى، وهنا يتعايش مع هذه الحياة تعايش الإنسان الرباني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته، ومن ثم يكون في كل أحواله ملازما لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب، ثم بعد ذلك حقق الله سبحانه وتعالى النسل من خلال أن يكون من نطفة، ثم بعد ذلك أن يكون من علقة، ثم بعد ذلك أن يكون من مضغة، ثم بعد ذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: النعمة الأخرى هي الاستدعاء من الوجود إلى العدم وهو الموت.
2: نعم.
1: ثم الاستدعاء مرة أخرى: منها خلقناكم
2: وفيها نعيدكم
1: ومنها نخرجكم تارة.
2: نعم.
1: أخرى.
2: نعم.
1: فهذه النعمة التي يتفضل الله بها علينا سبحانه وتعالى لابد أن نتعايش معها بما يليق بها.
2: ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ربط بين سورة القيامة وبين سورة الإنسان، فحينما قال في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كان في آخر سورة القيامة قول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟
1: بلى
2: على كل شيء. فهنا على الإنسان أن يدرك هذه النعمة وأن يدرك هذه الغاية وأن يستغلها في طاعة الله وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الحياة الطيبة التي يرضاها الله ويرضاها الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة الإسراء.

0: تلا علينا القارئ شيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم
2: أنا

0: أخي الحاج، سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا يترددون إليه. ولما أضاف الله عز وجل ذلك البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله عز وجل لخليله عليه الصلاة والسلام: وطهر بيتي للطائفين، تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه اشتاقوا وأنوا. رأى بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويتحسر، فسئل: ما كل هذا البكاء والحسرة؟ فأجابهم قائلا: هذه حسرة من انقطع من الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الحج مؤتمر عام للمسلمين، نستمع إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد روى الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. حضرات السادة والسيدات، الحج أحد فرائض الإسلام التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. الحج في واقعه هجرة إلى الله وتلبية لدعوته، وهو مدة من الزمن يتجرد فيها المرء من زينة الحياة وزخرفها، سعيدا بالطواف بالبيت العتيق وبرؤية مهبط الوحي وأسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان تنزيل القرآن. حضرات السادة والسيدات، الحج قصد إلى بيت الله الذي عمره آدم عليه السلام، ثم عمره من بعده الأنبياء حتى انتهى إلى أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام. فقد أمره الله سبحانه برفع قواعد البيت وتشييد بنائه، فكان إبراهيم الخليل إمام أهل البيت وأتباعه، ولقد ورثه الله عز وجل ذلك من بعده لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وما زال هذا البيت معظما مهابا يزداد حجاجه وعماره تشريفا من الله وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة. ولقد سجل القرآن الكريم فضل هذا البيت ومكانته عند الله، فهذا قول الله سبحانه في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات: مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج مؤتمر عام للمسلمين يجمعهم من كافة نواحي الأرض، يلتقون جميعا على صعيد واحد في يوم واحد، هو يوم عرفات، ذاكرين الله شاكرين فضله أن هداهم للإيمان بالله ورسوله وأعانهم على الاستجابة لندائه، فلبوا سراعا تاركين الأهل والولد والمال، هاجرين الدنيا وزخرفها، متجردين من كل زينة شعثا غبرا، متشابهين، رافعين أكف الضراعة لربهم الذي خلق فسوى، خاضعة جباههم، خاشعة قلوبهم، منادين ربهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذا النداء الذي يستسلم به المرء لربه ويهاجر إليه لا يبتغي به سوى رضاه، بهذا الهتاف الجماعي تتوحد المشاعر وتذهب الهواجس من قلوب هذا الجمع الحاشد الذي لم يأتي طلبا للمال، وإنما ابتغاء وجه الله وطاعة له واستجابة لندائه. إنهم يتعارفون ويتجاورون ويتداولون في أمورهم، فتتقارب العادات وتتبادل المنافع والثقافات وتذوب الفوارق، ومن ثم فهم أمة واحدة يتجهون إلى قبلة واحدة، ويحجون إلى بيت واحد، ويصومون شهرا واحدا. إمامهم واحد هو القرآن، ونبيهم واحد هو محمد عليه الصلاة والسلام. والحج من بواعث الإصلاح الاجتماعي وسبل التهذيب والتقويم، ففيه صقل للنفوس وهداية للقلوب، وتهذيب للمشاعر، مما يضفي على جماعة المسلمين استقامة السلوك ورفق التعامل، وبذلك تبتهج بهم الحياة وتسعد. أليسوا قد اجتمعوا في رحاب الله وتلبية لندائه؟ فصفت القلوب وزكت الأرواح وصاروا في ركب الإخلاص والمخلصين، ومشوا في مواكب العاملين الذين يدعون ربهم خوفا وطمعا، يتعبون أجسادهم أملا في رضوان الله ورحمته وطمعا في جناته، يتوبون إلى الله مخلصين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحجاج وفد الله وضيفه، فقد روى أبو هريرة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إذا دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، وثوابه الجنة. فقد روى ابن جريج بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمون على الله إن قبض أن يدخله الجنة، وإن رده بأجر وغنيمة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الحج مؤتمر عام للمسلمين، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الحج من فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن حبسنا العذر عن لقائك، فقلوبنا تطوف ببيتك العتيق كل حين. وإن لم نقف بعرفات فقد وقفت أرواحنا بباب رحمتك ترجو مغفرتك. اللهم اكتبنا مع من لبى وطاف وسعى، واجعل شوقنا إليك حجابا لنا عن النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمامان البخاري ومسلم رضي الله عنهما في صحيحيهما عن أنس بن مالك عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح، والأبطح هو المحصب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحصيب أي النزول بالمحصب وهو الأبطح من أمر المناسك الذي يلزم فعله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر، وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب. وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. وجلالها كثوب الإنسان يلبسه ليقيه البرد، والجمع جلال وأجلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك وسلم تسليما كثيرا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنبياء من الآية 83 وحتى الآية 4 من سورة الحج. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور القصبي زلط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد. فالآيات التي سنستمع إليها تبدأ الحديث عن ابتلاء أيوب عليه السلام، وكل حديث القرآن عن هذا الابتلاء جاء مجملا بلا تفصيل. وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله، ويصف ربه بأنه أرحم الراحمين، ثم إنه لا يدعو بتغيير حاله صبرا على بلائه، وكشف الله عنه الضر رحمة به، والعابدون دائما معرضون للابتلاء والبلاء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بعد ذلك تشير الآيات مجرد إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفل وأنهم من الصابرين، فعنصر الصبر بارز في قصص هؤلاء الرسل. ثم يعرض السياق قصة يونس وأنه غضب من قومه ولم يصبر على معاناة الدعوة معهم، وقاده غضبه إلى أن ذهب إلى البحر وركب سفينة، وأن السفينة ثقلت بركابها، فرأوا أنه لا بد من إلقاء أحد ركابها، واقترعوا فخرجت القرعة على يونس فألقي في البحر فالتقمه الحوت، فنادى وهو في الظلمات أن لا إله إلا أنت، فاستجاب الله له ونجاه من الغم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ثم تشير الآيات إلى قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، وأن الله استجاب لزكريا حين دعاه أن يرزقه ولدا وألا يتركه فردا، وقد ذكر الله سبحانه سبب الاستجابة فقال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم يذكر السياق مريم بمناسبة ذكر ابنها، ولا يذكرها هنا باسمها لأن المقصود في سلسلة الأنبياء هو ابنها عليه السلام، وقد جاءت هي تبعا له في السياق، فذكر صفتها المتعلقة بولدها فقال سبحانه: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وفي نهاية الاستعراض الذي شمل نماذج من الرسل ونماذج من الابتلاء ونماذج من رحمة الله، يعقب الله عز وجل بالغرض من هذا الاستعراض، فيبين أن أمة الأنبياء واحدة، تدين بعقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، وأنه لا إله إلا الله ولا معبود سواه. وفي الشوط الأخير من السورة يعرض السياق مشهدا للساعة وأشراطها، يبين فيه مصير المشركين بالله ومصير الشركاء، ثم يقرر سنة الله في وراثة الأرض ورحمة الله للعالمين المتمثلة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وعندئذ يؤمر الرسول أن ينفض يده منهم وأن يدعهم لمصيرهم فيترك الحكم لله فيهم. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وتبدأ سورة الحج بمطلع الرهيب ومشهد ترتجف لهوله القلوب، فتبدأ بالنداء الشامل لكل الناس، ثم دعوتهم إلى الخوف من الله ومن ذلك اليوم العصيب يوم القيامة، ثم تبرز شيئا من الأهوال ونتائجها، فكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت تنظر ولا ترى وتتحرك ولا تعي، وكل حامل يسقط حملها، والناس جميعا يتبدى السكر في نظراتهم وفي خطواتهم، فنظراتهم ذاهلة وخطواتهم مترنحة، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وبالله التوفيق.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لما تيسر من سورتي الأنبياء والحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سور الأحزاب والبينة وقريش. أما عقب أذان المغرب بمشيئة الله تعالى، فننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا قارئا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومتحدثا الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ الشريف عبد المنعم خليف. ينقل لكم الإذاعة الخارجية من أسرة المذيعين عماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: حجاج بيت الله طوفوا وسعوا

لبيك اللهم لبيك، لبيك وإن بعدت المسافات وحالت دوننا الفلوات، لبيك شوقا إلى نظرة لكعبتك ورجاء في شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من تقبل من عباده قليل العمل، تقبل منا صدق النية وبلغنا بأشواقنا منازل المقربين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. صلاة المغرب يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 46 دقيقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارو شيخ أبو العنين شعيشع ما تيسر من سورة النحل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم من تعدى الميقات المكاني بغير إحرام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه أن يرجع إلى الميقات ما لم يمنعه عذر من العودة إلى هذا الميقات، ويسقط عنه الهدي إذا رجع إلى الميقات وأحرم منه، بشرط ألا يكون قد بدأ في المناسك. أما لو تجاوز الميقات من غير إحرام ثم أحرم ولم يرجع إلى الميقات وأحرم منه أو بدأ في المناسك، هنا يلزمه الهدي، وهو أن يذبح شاتا، والآن يكون بشراء السق.

0: دقيقة فقهية دكتور مجدي عاشور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.

0: العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 58 بعد 100 من سورة البقرة. وفي هذه الآية الكريمة يتحدث القرآن الكريم عن شعيرة من شعائر الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد أن تحدث القرآن الكريم في الآيات السابقة عن ثواب الشهداء وعن ثواب الصابرين الذين يقولون إذا ما أصابتهم مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، بعد أن تحدث القرآن الكريم عن كل ذلك أتبع الحديث عما سبق بالحديث عن شعيرة من شعائر الله عز وجل، فقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والصفا في اللغة الحجر الأملس، مأخوذ من قولهم صفا يصفو إذا خلص. والمروة في أصل اللغة الحجر الأبيض اللين، وقيل الحصاة الصغيرة، وهما أي الصفا والمروة قد جعل علمين لجبلين معروفين بمكة على بعد ما يقرب من 1000 ذراع من الكعبة المشرفة. والشعائر جمع شعيرة، وكون الصفا والمروة من شعائر الله أي من أعلام دينه، تعبدنا الله بالسعي بينهما في الحج والعمرة. وشعائر الحج معالمه الظاهرة للحواس التي جعلها الله تعالى إعلاما لطاعته ولمواضع نسكه وعبادته. وتطلق الشعائر على العبادات التي تعبدنا الله تعالى بها في هذه المواضع، لكونها علامات على الخضوع والخطاعة والتسليم لله رب العالمين. وأكدت الجملة الكريمة بإن، لأن بعض المسلمين كانوا مترددين في كون السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، وكانوا يظنون أن السعي بينهما من أحوال الجاهلية. وقوله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، تفريع على كونهما من شعائر الله، وأن السعي بينهما في الحج والعمرة من المناسك. والحج شرعا القصد إلى بيت الله الحرام في زمان معين بأعمال مخصوصة بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: خذوا عني مناسككم. والعمرة الزيارة، مأخوذة من العمارة، كأن الزائر يعمر البيت الحرام بزيارته. والمعنى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من المواضع التي يقام فيها أمر الله عز وجل. فمن حج البيت، أي قصده بالأفعال المعينة التي شرعها الله، أو اعتمر، أي أتى بالعمرة كما بينتها تعاليم الإسلام، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي فلا إثم ولا حرج ولا مؤاخذة عليه في الطواف بهما، لأنهما مطلوبان للشارع ومعدودان من الطاعات. وهنا قد يقول قائل: إن بعض الذين يقرؤون هذه الآية قد يخفى عليهم فهمها، وذلك لأن قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يدل على أن الطواف بهما مطلوب شرعا طلبا أقل درجاته الندب. وقوله تعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما يقتضي رفع الإثم عن الذي يطوف بهما. والتعبير برفع الإثم عن الشيء يأتي في مقام الدلالة على إباحته. وإذن فما الأمر الداعي إلى أن يقال في هذه الشعيرة لا إثم على من يفعلها بعد التصريح بأنها من شعائر الله؟ للإجابة على هذا التساؤل نقول إن الوقوف على سبب نزول الآية الكريمة يرفع هذا الإشكال. وقد روى العلماء في سبب نزولها عدة روايات، منها ما جاء في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ يقول عروة فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها وهي الصديقة بنت الصديق بئس ما قلت يا ابن أختي. إن هذه الآية لو كانت كما فهمتها لكانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن الآية أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يدخلوا في الإسلام يحرمون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند مكان يقال له المشلل، فكان من أهل أي من أحرم يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
1: من هذه القصة الجميلة التي استمعنا إليها نفهم أن من يخوض في تفسير القرآن الكريم، وهذا الكلام موجه إلى شبابنا، لابد أن يسأل العالم الذي يدرس هذا العلم بالذات.
2: كلام سيادتك كلام طيب وجيد، امتثالا لقول الله عز وجل.

0: يتمسحون بتلك الأصنام، وهم لا يريدون أن يعملوا في الإسلام عملا مما كان من أمر الجاهلية، لأن دين الإسلام الذي خالط أعماق قلوبهم هز أرواحهم هزا قويا، وجعلهم ينظرون بجفوة وازدراء إلى كل ما كانوا عليه في الجاهلية من أعمال تتنافى مع تعاليم دينهم الجديد. فنزلت هذه الآية الكريمة لتزيل الحرج الذي كان يتردد في صدورهم عند السعي بين الصفا والمروة، وهذا يدل على قوة إيمانهم وعلى صفاء يقينهم وعلى تحرزهم من كل قول أو عمل يشم منه رائحة التعارض مع العقيدة التي جعلتهم يخلصون عبادتهم لله الواحد القهار. وقوله عز وجل: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، تذييل قصد منه الإتيان بحكم كلي في أفعال الخيرات كلها، وتطوع من التطوع وهو فعل الطاعة سواء أكانت فريضة أم نافلة، وشاكر من الشكر، والشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام عليه، وذلك محال في حقه تعالى إذ هو المنعم على خلقه، فوجب حمل شكر الله لعباده على معنى مجازاتهم على ما يعملون من خيرات وإثابتهم على ذلك بالثواب الجزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 5:02. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 8:00. معكم قيلله من هندسة الهواء عبد الرحمن أحمد ووليد السيد، ومن أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. وفي فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم زميلي عماد عطية من أسرة المذيعين. نتمنى لكم دائما النفع بما نقدمه لكم من برامج وفقرات. أخوتنا في رحاب الإيمان، خير ما نستهل به فترتنا هذه القرآن الكريم. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا

بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين.

تمطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم

بموسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.

إليك نظر المغشي عليه من الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

أمامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن.

بين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم

أخبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا.

ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.

إنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.

سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: لها، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 21 من سورة الأحقاف وحتى الآية 26 من سورة الفتح. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد أذان المغرب مباشرة ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال الإذاعة بالعشر الأول من شهر ذي الحجة. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وإلى كلمة من الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر، وتستمعون إلى ابتهال من المتاهل الشيخ شريف خليف، وينقل لنا احتفال هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع إخوتنا في رحاب الإيمان نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص العاصي، مرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 27 من سورة الفتح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون

يعملون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم

أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

ذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد.

منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون

رميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر

0: يوعدون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 27 من سورة الفتح وحتى ختام سورة الذاريات. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمست لنورك تنتمي. الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلم أهل الحب أن القلوب إذا صفت وصدقت استقام وانصلح كل شيء في الحياة. نعم، إذا صدقت القلوب مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة، وتركت هذه القلوب حينها أثرا منقوشا على جدر الوجود. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم يا أخي، إذا صفت القلوب وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فالقلوب هي الميزان الخفي الذي توزن به الطاعات الباقية. نعم، القلوب إذا صدقت صفت، وإذا صفت فتحت لها الأبواب من حيث لا تحتسب، وإذا فتحت لها الأبواب ورثت وتركت أثرا طيبا في هذا الوجود. فإياك يا أخي أن تعلق قلبك بشهوات الدنيا، فهي حجاب يضرب بين قلبك وبين النور بسور ليس له باب. إياك أن تشغل قلبك بعالم الشهادة عن عالم الغيب، فعالم الشهادة إلى فناء وعالم الغيب إلى بقاء. قال سيد العلامة ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار، فارتحلت من حيث جاءت، أي ارتحلت من حيث نزلت. أي كثيرا ما ترد عليك أنوار عالم الغيب الشفيف لتغيبك عن عالم الشهادة الكثيف، فتجد قلبك محشوا بصور عالم الشهادة، فترحل عنك وتتركك محبوسا في عالم الوجود المادي. أيها السائرون إلى الله، أيها المحبون لله ولسيدنا رسول الله، نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فكم من عمل عظيم في أعين الناس صغير عند الله، وكم من عمل خفي لا يرى عظيم عند الله. صدقة خفية خفيفة قليلة تكون عظيمة عند الله، كلمة طيبة نصيحة طيبة تكون عظيمة عند الله. قال سيدي سهل بن عبد الله: ما سبقهم من سبق بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. وهو ما قيل في سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ذلك الشيء هو الصدق، صدق الطلب وصدق التوجه إلى الله وصدق التوبة وصدق الفرار إلى الله. نعم أخي الحبيب، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فكن صادقا مع الله، كن صادقا مع الناس، كن صادقا مع نفسك، وإن الصدق ليس حماسة عابرة ولا دمعة في مجلس ذكر فقط ولا كلمة تقال، إنما الصدق ثبات على الطريق ولو قل الزاد. نعم أخي، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. يقول سيد العلامة الإمام الجنيد سيد الطائفة: الصدق هو استواء السر والعلانية، أي أن يتطابق ظاهرك مع باطنك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتجردين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يذوقون حلاوة حبك ويشربون من كأس أنوارك، يا من تفيض أنوارك على قلوب العارفين وتتجلى فيوضات عطاءاتك على أرواح المخلصين. خلصنا عنا بك واشغلنا بك عمن سواك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة المعارج، يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المعارج تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
5: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا إخوة الإيمان والإسلام أن يكون معنا فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ولا يزال الحديث موصولا عن مجاهدة النفس. ضيفنا الكريم، مجاهدة النفس لتزكيتها وحملها على مكارم الأخلاق له دور كبير في منزلة العبد عند الله يوم القيامة، وكذلك إهمال النفس دون تزكية له مخاطر وأضرار وله عواقب ونتائج. نرجو أن تجلي لنا هذه المعاني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. كن مع المكون ولا تكن مع الأكوان. كن مع المكون أي الحق سبحانه وتعالى بقلبك، ومع الأكوان بجسدك. إذا استقر هذا المعنى في قلبك فإنه يعينك على مجاهدة النفس. فابن نوح لم يكن مع المكون، لم يكن مع الله سبحانه وتعالى، كان قلبه متعلقا بالأكوان. ولذلك لما قال له سيدنا نوح يا بني اركب معنا، رد عليه فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. اعتصم بالجبل والتجأ إلى الجبل، ولو التجأ إلى الله لنجاه الله. أما نوح عليه السلام وهو الذي يرى المكون ويرى الحقائق، يرى الأمور على حقيقتها، يقول له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا أمر إلهي. الجبل جند من جنود الله، الطوفان جند من جنود الله، وهنا أهل الله يطلبون منك أن يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، أن تكون مع الناس ولكن قلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. ثم نقول إن إهمال النفس بدون تزكية وبدون مجاهدة نتيجته الإحساس بثقل الطاعة. ولذلك وصف ربنا سبحانه وتعالى المنافقين فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن صفات المنافقين الكذب والخيانة والخداع والغش. إذن كل هذه الأمور الأخلاقية تتعلق بتزكية النفس. فإهمال النفس بدون تزكية وإهمال النفس بدون مجاهدة نتيجته الإحساس بثقل الطاعة. ترك النفس بدون تزكية وبدون مجاهدة يحجب القلب عن النظر إلى النور الرباني. ولذلك يقول شيخنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه البصر كالبصيرة، البصر كالبصيرة، أدنى شيء يقع فيه يمنع النظر، يعني أقل شيء من الذنوب والمعاصي والملوثات والرياء والعجب تحجب البصيرة عن النظر والمكاشفة. وهو يعبر بهذه العبارة البصر كالبصيرة، أقل شيء يقع فيه يمنع النظر، يحجب العبد عن النظر وعن المكاشفة وعن المشاهدة
7: وعن الرؤية الحقيقية، لا ترى الأشياء على حقيقتها، كحال ابن نوح عليه السلام رأى الأكوان والتجأ إلى الجبل وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، ولم يلتجئ إلى خالق الأكوان، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أما نوح عليه السلام فقلبه متعلق بالله، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الجبل جند لله، الطوفان جند لله، السفينة من جنود الله، الكون كله مسخر، والذي سخر الكون هو الله سبحانه وتعالى. إذن في النهاية هذه النفس تحتاج إلى سياسة واستئناس، فربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تحملها ما لا تطيق، وهذا من المرة الأولى، ابدأ معها بالأشياء الخفيفة السهلة. ولهذا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون، ما تتحملون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أردت أن تجاهد نفسك وأن تبدأ في تزكية نفسك فخذها بالسياسة والاستئناس، ولا تحملها فوق طاقتها من المرة الأولى. ووجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كان يقوم الليل بركعتين خفيفتين، هكذا تكون البداية مع النفس. وفهمنا من كلام أهل الله لا يكن أحدكم كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، على الإنسان أن يأخذ نفسه رويدا رويدا، وأن يأخذ هذه النفس بالسياسة والاستئناس، وأن يفهم قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبعد ذلك أطلب من الله العون والمعونة، أطلب من الله سبحانه أن يمدك بجنود الأنوار لتنتصر على جنود الظلمات، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لطاعته، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، صدق الله العظيم. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وحتى لقاء آخر تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
3: الدين المعاملة،
4: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، والتي أعدتها الزميلة آمال عطا، ومعكم في قراءتها من أسرة المذيعين الدكتور علاء عرابي. أيها الأخوة المؤمنون، كل عام أنتم بخير. إن يوم عرفة هو يوم اللقاء الأكبر بين العبد المنيب المشتاق وبين ربه التواب الرحيم. يوم عرفة يوم المعرفة، وهو يوم المغفرة، ويوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات على العباد من خالق الأرض والسماوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، من موقع دار الإفتاء، جاء فيه يوم عرفة يوم الحج الأكبر، هو أعظم مجامع الدنيا، فهناك تسكب العبرات وتقال العثرات وترتجى الطلبات وتكفر السيئات إنه لمشهد عظيم يجل عن الصفة، وموقف كريم طوبى لمن وقفه، فيه توضع الأثقال وترفع الأعمال. فينبغي للمسلم استغلال هذه اللحظات بالاجتهاد في العبادات والحرص على الطاعات والإكثار من الدعاء والذكر والتلبية والاستغفار والتضرع وقراءة القرآن وقيام الليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعمال هذا اليوم، وهو معظم الحج ومطلوبه. فالحج عرفة، وليكثر العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى لينال السبق. يقول عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمسلم أن يكثر في هذا اليوم المبارك من تكرار هذا الدعاء، وأن يلح في الدعاء، لأنه يوم ترجى فيه الإجابة، ويدعو ربه تضرعا وخفيا. فالدعاء الخفي أعظم في الأدب والتعظيم للرب الكريم، وأبلغ في الإخلاص وفي التضرع والخشوع، ويجتهد في الذكر والدعاء. فعن طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أضحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فعلى المسلم أن يري الله من نفسه خيرا، وأن يهين عدوه وهو الشيطان، ويحزنه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا، ثم ليحسن الظن بالله تعالى رجاء القبول والمغفرة، فإن الله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وهو أغنى العالمين، عفو يحب العفو، غفور رحيم. وفي الختام، أخي المسلم، اجتهد في الدعاء، فهو من أخص عبادات يوم عرفة. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه من بعد الظهر في عرفة في حجة الوداع، فإن استطعت أن تعمره بالدعاء إلى غروب الشمس فهذا حسن. وانقطع عن شواغل الدنيا واغتنم ذلك اليوم. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا، وهب لنا من لدنك لسانا ذاكرا شاكرا، وارزقنا في هذا اليوم على قدر قدرك، إنك على كل شيء قدير.

0: إلى هنا أخوتنا في رحاب الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي كان معنا فيها من هندسة الهواء عبد الرحمن أحمد ووليد سيد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأنفال، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية. أهلا بك.
3: أهلا يا دكتور.
2: ما زلنا عند يسألونك عن الأهلة، وهي مخزونة بالمعاني ومخزونة بالبلاغة. ما زلنا نتفيأ ظلال هذه الآية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة القرآن مليء بالأسرار، مليء بالأسرار، هو كنز من كنوز الأسرار، ولا يشبع منه العلماء كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. لما الإمام الشاطبي لما وقف أمام تحويل الإجابة عن سر زيادة القمر، حجم القمر ونقصانه، يسألونك عن الأهلة، إلى الإجابة عن الحكمة منه، استدل بالآية على أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي.
2: هذا دليل كمان أو رد على من يلوكون بكلام لا قيمة له في الحقيقة.
3: نعم. يعني انظر كيف استدل الرجل.
2: نعم.
3: على أن أنتم يقول الله يقول لهم أنتم تسألون عن زيادة القمر ونقصانه، الأنفع لكم الزيادة عن حكمته.
2: نعم.
3: لأنها هي التي تنفعكم.
2: نعم.
3: ولذلك كره هذا العالم الجليل صاحب الموافقات الإمام الشاطبي، وهذا من أروع الكتب التي كتبت في تاريخ العالم الإسلامي، يقول إن
2: وفي علم الأصول
3: نعم يقول إن زيادة القمر ونقصانه لا ينبني عليها عمل، أما الحكمة من خلقه ينبني عليها عمل، لأن فيها الحاج والعمرة وفيها التجارة وتنظيم أعمال الحياة. الحقيقة هذا الأمر علق عليه العلامة الشيخ عبد الله دراز محقق الموافقات. وانظر حين يكون المحقق عالما في حجم العالم الذي يؤلف الكتاب، قال رد عليه، رد بأن السؤال عن زيادة القمر ونقصانه وإن كان لا ينبني عليه عمل إلا أنه من باب النظر في مصنوعات الله المؤدي إلى قوة الإيمان وزيادة البصيرة بكمالات الخالق جل جلاله، امتثالا للآيات الطالبة من المكلفين أن ينظروا في السماوات والأرض. مجرد النظر في الهلال وهو يزيد والقمر وهو يزيد، ده هذا مطلوب في حد ذاته.
2: مطلوب في حد ذاته على أنه يعني آية من آيات الله الكبرى الكائنة.
3: وظهر في هذا الزمان أناس وأجيال لا تقتنع إلا بما تراه من منجزات العلم الحديث، إلا بالاكتشافات العلمية الحديثة، ولذلك هذا يفيد ولا تحجر ولا نتحجر واسعا إطلاقا. اكتفى في الجواب مواقيت للناس والحج، كلمتان فقط، مواقيت للناس
2: والحج.
3: هذه من العبارات الفذة الجامعة التي تغني عن كلام كثير جدا، فهي آية من آيات الإعجاز بالإيجاز في الذكر الحكيم. وما أكثرها هذا، مع أن الإطناب أحاط بطرفي الجملة بذكر هي في صدرها، قل هي مواقيت، كان يمكن أن يحذف ويقول قل مواقيت على طول، وذكر الحج في آخرها، كان يمكن أن يقول قل هي مواقيت للناس، وهو من ذكر الخاص بعد العام، ذكر الحج بعد مواقيت للناس من ذكر الخاص بعد العام. رأس الأمر في هذا الإيجاز أنه شمل كل أعمال الناس التي يكون التوقيت بالهلال بها أساسا في ضبطها، من الزراعة والصناعة والتجارة والمعاملات المالية وبعض العبادات كالصيام والفطر وغير ذلك كثير. وفي هذا دلالة على ضرورة أن تلتزم هذه الأمة في توقيت أعمالها بالأهلة، وأن تربط تقويمها أقول أن تربط تقويمها بالهلال وبالشهر الهجري. فقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. في الحقيقة يشعر كلام المفسرين قل هي مواقيت للناس، يا ترى الهلال مواقيت لجميع البشر ولا مواقيت للمسلمين فقط؟
2: مواقيت للناس
3: ولا مواقيت للمسلمين فقط؟ بعض علمائنا حمل الناس على الخصوص، أي أنها مواقيت للمسلمين لأن أمورهم تتوقف عليها، إخراج الزكاة يتوقف على حول الحول وهذا يعرف بالهلال، الصيام يتوقف على رؤية الهلال وهذا يعرف عدد النساء وما شابه ذلك، فخصه بإيه؟
2: بالمسلمين.
3: بالمسلمين. إلا أن الإمام الطبري رحمه الله وكان أمة وحده وكان نسيج وحده وتابعه عدد من علماء التفسير قالوا الناس لفظ عام لا ينبغي أن يحول عن عمومه إلا بنص آخر. وحقيقة أنا أؤيد هذا الرأي، لأن الهلال ليس مقصورا على المسلمين فقط وإنما هو للناس
2: كافية،
3: وإنما حينما قال الله مواقيت للناس دخل فيهم المسلمون ودخل غير المسلمين، ولكن قال والحج، فخصص المسلمين بفائدة زائدة فيما في خلق الأهلة ليست لغيرهم. هذه الفائدة الزائدة هي الحج. ذكر الحج دال على أن منافع الهلال للمسلمين أكثر في ضبط أمور عباداتهم كالصيام والزكوات إلى آخره، فلهم في الأهلة مآرب أخرى، وذلك من فضل الله تعالى على هذه الأمة، وفيه إشارة إلى مزيد انضباط هذه الأمة وتنظيمها للوقت وحفاظها عليه، إذ الوقت هو العمر. من دقة البيان القرآني أنه لم يزجر السائل، سأل عن زيادة القمر ونقصان، لم يزجره ولم يوبخه، بل سكت عن ذلك وترك سؤاله في حكم المسكوت عنه، اتجه إلى بيان الحكمة والمنفعة. لا شك أن هذا الأمر، أن القرآن لم يزجر السائل ولم ينسبه إلى الوهم والغلط، بل ترك سؤاله في حكم المسكوت عنه منصرفا إلى بيان الحكمة النافعة للسائل ولغيره من الأهلة، وسكت عما وراء ذلك من أسرار الكون، ليبقى القرآن الكريم كتابا مفتوحا للأجيال كلها، ويكون البحث عن أسرار زيادة القمر ونقصانه وتغير أحواله في منازله أمرا مباحا لم تنه عنه الآية، بل حث عليه القرآن في مواضع أخرى، لأنه سيكون نافعا في هداية أجيال لا تهتدي إلا بما تتوصل إليه بجهدها وكدها من الأسرار والعجائب التي لا تتناهى في خلق الكون والشمس والقمر وطبقات الأرض وأسرارها، إلى ما لم يحصى مما لم يفتحوا منه مع وفرتهم واحتشادهم وعكوفهم إلا حروفا قليلة من سفر كثير في الكون الواسع. في آية يسألونك عن الأهلة، الحج في آخر هلال في السنة، وهو ذي الحجة آخر هلال في السنة، ودوران الأهلة وكرور الأيام والشهور والأعوام نذير باقتراب الرحيل، فينبغي الاستعداد لهذا اليوم، والجمع بين ذكر الأهلة والحج في صدر الآيات، والتصريح بذكر الحشر الذي في قوله تعالى في ختام الآيات واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كل هذا يدل على ونزول هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اللي هي واتقوا يوما ترجعون فيه، كل هذا تأكيد على هذا المعنى، وأن يسارع الإنسان إلى اغتنام أوقات العمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بشرف أوقات العمر.
2: آمين يا رب. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر وأستاذ البلاغة القرآنية، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة يوسف يتلو علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي.

0: من سورة يوسف تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان نوجعنا حضراتكم بأن الفائز في سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه الشحات محمد محمد ساري من محافظة البحيرة. أما الآن فنستمع إلى إعادة لسؤال اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. حجة الوداع. حجة الوداع هي الحجة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، ومعه عدد كبير من المسلمين يأتمون به في الحج ويحفظون منه المناسك، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الصحابة رضوان الله عليهم بقوله: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأشهدهم صلى الله عليه وسلم على أنه بلغ الرسالة، وأشهد الله عليهم بأنهم شهدوا بذلك. وهذه الحجة هي الهدي النبوي الذي جمع أركان الحج وشروطه وسننه وآدابه، وبها تمت أركان الإسلام، وأكمل الله عز وجل الدين، وأتم النعمة على المسلمين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع يوم عرفة، وكانت خطبة جامعة أكدت مبادئ العدالة والمساواة بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، كما أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، مؤكدا أن لهن حقوقا على الرجال كما للرجال عليهن، وشدد على معاملتهن بالمعروف كأمانة. ومن القواعد الجامعة التي قررتها خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة حفظ الدماء والأموال، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته نموذجا عمليا متكاملا للتعايش السلمي، ودستور حياة يقوم على العدل والرحمة وتحريم الاعتداء على النفس المعصومة بغير حق. فالإسلام دين حياة وبناء وسلام، لا دين عدوان ولا تخريب. والسؤال الثاني:

23 نزلت آية كريمة في حجة الوداع تعلن تمام النعمة وكمال الدين. اذكر اسم السورة ورقم الآية.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: اللهم يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق واجعلنا من المقبولين. اللهم يا ربنا إنك قلت لنبيك إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. اللهم يا ربنا اجعلنا من الذين تفتح لهم كل المغاليق. اللهم ارزقنا من عندك رزقا طيبا حلالا مباركا فيه، واغفر لنا ذنوبنا في هذه الأيام المباركات يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إلى حضراتكم هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن نافع رضي الله عنه أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. رواه البيهقي. وعن عبد الله بن دينار رضي الله عنه أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه البيهقي، وصدق الرسول.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب مباشرة ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال الإذاعة بالعشر الأول من شهر ذي الحجة. تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي وإلى كلمة من الأستاذ الدكتور رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ شريف خليف. ينقل لنا احتفال هذا اليوم من أسرة المذيعين عماد عطية ومعه من أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم أنوته الشيخ نصر الدين طبار هذا الاتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأحزاب وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

والدار الآخرة والدار

ben yine

وكان ذلك على الله يسيرا.

وأعتدنا

بينة.

وكان ذلك

وأعتدنا لها رزقا كريما.

Init

Cleveland.

وأقمنا الصلاة وأقمنا

Init

وأقمنا الصلاة وأقمنا

بسم الله الرحمن الرحيم. لم

وما أمروا

أولئك

Come on, we-

ذلك لمن خشي ربه.

فليعبدوا رب

فليعبدوا رب هذا البيت.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، وقد تلا علينا ما تيسر من سور الأحزاب وقصار السور. إذاعة قرآن الكريم من القاهرة، أذان المغرب بصوت الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب، رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 9:16. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن ننتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من المسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل احتفال الإذاعة بالعشر الأول من شهر ذي الحجة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عماد عطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا رب، حمدناك فزدتنا، سألناك فأعطيتنا، دعوناك فأجبتنا، فالحمد لك والشكر لك ما دامت النعماء لك. اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. يا مالكا من قد ملك، يا هاديا من قد سلك، يا منجيا من أملك. يا رب، إن الملك لك والحمد لك. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك لا شريك لك. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأخيار، وسلم تسليمًا كثيرًا. إخوة الإيمان، نحييكم في مستهل نقلنا لاحتفال إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة وموسم الحج المبارك لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليوم السبت 16 من شهر ذي الحجة الموافق 23 من شهر مايو لعام 2026 من الميلاد، من رحاب الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، الآن يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد سالم عامر أبو الشقاف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالعتيق خير له عند ربه

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله
1: أكبر. الله

0: الله أكبر الله الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان، أدينا بفضل الله تعالى ومنته صلاة المغرب لهذا اليوم السادس من شهر ذي الحجة لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من رحاب الجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، من أعظم العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا هي عبادة الذكر وفقه التسبيح والتهليل والتكبير. هذه الكلمات الطيبات ليست مجرد ألفاظ ترددها الألسنة، بل هي منهج حياة وتجديد للإيمان في القلوب. فالتسبيح تنزيه للخالق عن كل نقص، والتهليل إعلان للتوحيد الخالص، والتكبير تعظيم لمن بيده ملكوت السماوات والأرض. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير، فهنيئاً لمن عمر أوقاته في هذه الأيام بذكر الله وجعل لسانه رطباً بباقيات الصالحات. إخوة الإيمان، نبدأ معكم احتفالنا لهذا اليوم بالقرآن الكريم، فإن أفضل ما تلاه التالون وعمل به العاملون كلام من قال للشيء كن فيكون. قال الله تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ

0: ياسر محمود الشرقاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

That.

عشر والشفع والوتر والليل.

0: تقتر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وكانت في مستهل احتفالنا بالعشر الأوائل من ذي الحجة وموسم الحج المبارك لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يوم السبت السادس من شهر ذي الحجة. إخوة الإيمان، نعيش هذه الأيام في نفحات طاهرة وأيام مشهودة، هي خير أيام الدنيا، أيام العشر من ذي الحجة وموسم الحج المبارك، حيث تتنزل الرحمات وتفتح أبواب الطاعات، وإن من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذه الأيام المعلومات هي ترجمة إيمانه إلى رحمة وإحسان يمتد ليشمل أقرب الناس إليه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. هيا بنا إخوة الإيمان نعيش مع هذه الكلمة الطيبة حول الإحسان للوالدين وتفقد ذوي القربى والمساكين مع فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للوجه البحري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين وبعد. فهذه أيام نفحات وأيام معلومات عند الله تبارك وتعالى، أقسم الحق تبارك وتعالى بها فقال: والفجر وليال عشر، وأتم فيها الدين وأكمله فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والكمال في العدد والتمام في السلامة والصحة، وهي الأيام التي أكمل الله عز وجل بها لموسى 40 ليلة، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وفي فضل هذه الأيام المباركة أنه يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، فرؤوس العبادات كلها في هذه الأيام، فلا يوجد وقت من الأوقات يجتمع فيه الصلاة والصيام والزكاة والحج إلا في هذه الأيام. وإن من أبر البر أن يكمل الإنسان نفحاته مع الله تبارك وتعالى بإحسانه إلى والديه، فقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم منزلة البر للوالدين كمنزلة الجهاد، حيث جاءه أحد الناس فقال: يا رسول الله، أريد أن أجاهد في سبيل الله أبتغي الأجر من الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ولم يقصر النبي صلى الله عليه وسلم البر بالوالدين في حياتهما وفقط، بل جعل لهما برًا بعد وفاتهما، حيث سأل أحد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد مماتهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة لهما، أي الاستغفار، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وجد أعرابياً فنزل من على دابته وخلع عمامته وألبسه إياها، فقالوا له: يا ابن عمر، إنه أعرابي. فقال لهم: إن هذا الرجل كان وداً لعمر، وإن من أبر البر أن يود الرجل أهل ود أبيه. إن الحق تبارك وتعالى قرن بين بر الوالدين وبين عبادته سبحانه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وجعل القطيعة لهما من أسباب غضب الله تبارك وتعالى، حيث قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقرن الحق تبارك وتعالى ثلاثا بثلاث، لا تقبل واحدة منهن بغير الأخرى. قرن الله عز وجل طاعته بطاعة رسوله، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا تقبل طاعة الله إلا بطاعة رسوله. وقرن بين الصلاة والزكاة، فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلا تقبل الصلاة بغير زكاة. وقرن الحق تبارك وتعالى بين الشكر له سبحانه والشكر للوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلا يقبل شكر الله إلا بشكر الوالدين. وكذلك من أبر البر أن يصل الرجل أهل رحمه، فالرحم تعلقت بالعرش وقالت للحق تبارك وتعالى: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الحق تبارك وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فهذا لك. كذلك الحق تبارك وتعالى قرن بين ذاته العلية وبين صلة الرحم، فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وجاء أحد الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال لك من الله عليهم نصير وسلطان ما دمت على ذلك. من قبيل البر الصدقة في هذه الأيام المباركة، فهذه الأيام أيام خير وبر يكثر فيها الأجر ويعظم. كذلك المعصية يكثر أيضاً الجزاء عليها. فالحق تبارك وتعالى حينما يجازي بالإحسان ويزيد، أيضاً يكون للمعصية نفس النصيب. ألم تر إلى قوله تبارك وتعالى في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فالصدقة في هذه الأيام مضاعفة، فمن أطاع الله في البلد الحرام وفي الشهر الحرام ليس كمن أطاعه في البلد الحلال وفي الشهر الحرام، ومن أطاع الله في البلد الحلال وفي الشهر الحرام ليس كمن أطاعه في البلد الحلال وفي الشهر الحلال. ألا ترى أن الله تبارك وتعالى يعاقب في هذا المكان على النية، وهو المكان الوحيد الذي اختص بذلك؟ قال الحق تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن إطعام الطعام من الخيرات التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في هذه الأيام، فقد مدح الله عز وجل قوما فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وكان من أول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فيما يرويه عبد الله بن سلام قال: أول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وأفشوا السلام، وقوموا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ويروي عبد الله بن المبارك الرجل المحدث أنه خرج للحج في عام من الأعوام في ركبه، فمر ببلد فمات منه طائر فألقاه على مزبلة، فوجد جارية قامت وخرجت هذا وأخذت هذا الطائر الميت ثم دخلت به بيتها، فتوقف عبد الله وذهب إليها، قال: ما الذي دعاك إلى أخذ هذه الميتة؟ قالت: فقيرة أنا وأخي، وقد حلت لنا الميتة فهي حلال للمضطر. فتوقف الرجل وقال لأصحابه: كم معكم من الأموال؟ قالوا: 1000 دينار. قال: عدوا منها 20 نرجع بها إلى مرو وأعطوها الباقي، فذاك أفضل من حجنا هذا العام. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك الأطهار وصحبك الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للوجه البحري. إخوة الإيمان، بعد أن طوفنا في رحاب السنة النبوية المطهرة وهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعرفنا أن نفحات هذه الأيام العشر لا تتجلى فقط في محاريب العبادة، بل في ميادين الخير والعطاء، حيث يتأكد في موسم الحج الشريف أن تفقد ذوي القربى وأن مسح دمعة المساكين بهذه الأمور تتكافل الأمة وتلتحم جسداً واحداً. إخوة الإيمان، ومن رحاب قلعة العلم وكعبة العلماء إلى كعبة المسلمين وقبلة المسلمين في مكة المكرمة في هذه اللحظات المباركة حيث ترتفع أصوات الملبين وتفيض أعين الطائفين وتتسابق أرواح الحجاج بين الصفا والمروة يطلبون المغفرة والرحمة، ولأننا نعيش معهم هذه الأشواق الندية هيا بنا نرفع أكف الضراعة داعين مبتهلين إلى الله مع مبتهلنا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليفة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية قدمها لنا المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، وكانت في نهاية حفلنا لهذا اليوم من هذه الرحاب المباركة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، ونحن نطوي صفحة اليوم السادس من شهر ذي الحجة، ونقترب خطوة بعد خطوة من يوم عرفة المشهود، نذكر أنفسنا وإياكم أن نفحات هذه الأيام لا تزال مشرعة الأبواب، فطوبى لمن جبر فيها خاطر مسكين، وطوبى لمن وصل رحم وبر والدا وأهدى إلى الله قلبا سليما خاشعا. نسأل الله العلي القدير بنفحات هذا المسجد العريق أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يتقبل من حجاج بيته الحرام طاعاتهم، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين الفائزين في هذه الأيام العظيمة. إخوة الإيمان، كان معنا قارئا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا إلى الله المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، وكانت الكلمة للأستاذ الدكتور رمضان عبد الله الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للوجه البحري. في ختام هذا اليوم الطيب المبارك، لكم أطيب تحياتنا من الإذاعة الخارجية حسن سيد أحمد سيد إسماعيل، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هشام محمد أحمد السداوي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد أشرف أبو اليزيد. إخوة الإيمان، لكم أطيب تحيات زميلنا من التخطيط الديني محمد حماد عطية، وخالص تحياتي من أسرة المذيعين، محدثكم عماد عطية. الميكروفون يعود إلى استوديو إذاعة القرآن الكريم مع الزميل الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، في الغد بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء من الجامع الأزهر الشريف، وتستمعون إلى تلاوة من الشيخ عبد الله عزب، وإلى كلمة من الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وإلى ابتهال من المبتهل الشيخ سعيد هزاع ينقل لنا احتفال الغد من أسرة المذيعين الدكتور كمال نصر الدين. إخوة الإيمان والإسلام، من مواسم الطاعة العظيمة العشر الأول من شهر ذي الحجة التي نعيشها الآن، والتي فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر أيام العام، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فينبغي على المسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوح إلى الله عز وجل، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة عموما، ثم تتأكد عنايته بالصيام والإكثار من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح وأداء الحج والعمرة لمن يسر الله سبحانه وتعالى له هذا، وأيضا أداء الأضحية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، اللهم يا ربنا اقبلنا عندك من الصالحين، وتقبل منا الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، واجعلنا ممن يتعرض لنفحاتك يا أرحم الراحمين. إنك نعم المولى ونعم النصير، وأبلغ رسولك الكريم منا الصلاة والسلام. اللهم يا ربنا اكرمنا بأن نشرب من يده ومن حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا في جوار الصالحين مع الذين سعدوا في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا نسمع القرآن الكريم في الجنة بصوت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا يوم القيامة نرى وجهك الكريم، وارزقنا الرضوان يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا سورة الأعلى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وقد تلا علينا سورة الأعلى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وهذا يشمل حج الفريضة وحج النافلة، وذلك لعموم اللفظ فيها. والحج المبرور الذي لا يخالطه إثم. اللهم اجعلنا يا ربنا من حجاج بيتك الحرام، واقبلنا واقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
1: المجددون في الإسلام. أهل

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الأخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة اليوم، ويسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور حسن عبد الرحمن دهشان، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور.
2: مرحبا بكم.
1: نختتم هذه السلسلة من الحلقات عن الدكتور محمد عبد الله دراز بالحديث عن كتابه دستور الأخلاق في القرآن الكريم، وكيف أنه قسم هذا الدستور إلى قسمين. القسم الأول يعني تناول فيه الأخلاق من الناحية النظرية، والقسم الآخر تحدث عن الأخلاق من الناحية العملية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فينقسم كتاب دستور الأخلاق في القرآن للشيخ محمد عبد الله دراز قسمين. الأول تناول فيه الأخلاق النظرية التي يمكن استخلاصها من القرآن الكريم، وعالجها في 5 فصول، هي الإلزام الخلقي، ثم المسؤولية أو التكليف، وهما يستلزمان مبدأ الجزاء، ثم يأتي الفصل الرابع عن النية الكامنة وراء العمل، ثم يلي ذلك الجهد البشري وقيمته في اكتساب الثواب. أما القسم الآخر فقد تناول فيه الأخلاق العملية وعالجها في 5 فصول أيضا، على أساس تصنيف فئات الأخلاق إلى الأخلاق الفردية والأخلاق الأسرية والأخلاق الاجتماعية وأخلاق الدولة والأخلاق الدينية. لقد كان أساس البحث في هذا الكتاب هو النظرية الأخلاقية، وحدد الشيخ دراز عناصر 5 هي موضوعات الفصول 5 من القسم الأول، بوصفها الأجزاء التكوينية والعمود الرئيسة لكل نظرية أخلاقية، وهي الإلزام والمسؤولية والجزاء والنية والجهد البشري. وقد أكد الشيخ أن الأخلاق القرآنية

0: مع قضايا الإلزام الأخلاقي بدوافع المسؤولية التي تجمع بين المثال والواقع وبين متطلبات الوجود المادي للإنسان ووجوده الروحي وبين طموحاته الفردية ومصالح مجتمعه. والإنسان في النهاية يقوم بالفعل ويمارس السلوك طلبا لصور من الجزاء التي يتحقق بعضها مباشرة عندما يرى أثر السلوك الخير وأثر نتيجته سموا في المشاعر وراحة في الضمير، ويطمع أن يتحقق بعضها الآخر ثوابا وأجرا عند الله في الدار الآخرة. وهكذا تقوم القيم الخلقية على قاعدة من خصائص الفطرة البشرية وعلى الباعث النفسي الداخلي. فالمولى سبحانه وتعالى ألهم النفس فجورها وتقواها حتى تتمكن من التمييز بين الخير والشر وبين الجميل والقبيح والنافع والضار. والخالق سبحانه مكن الإنسان من حرية اختيار السلوك على أساس تلك المعرفة التمييزية، وعندها تنبعث في النفس مشاعر متفاوتة نتيجة ذلك السلوك. ألا ترى أيها المستمع الكريم أن نفسك ترتاح وتأنس لفعل الخير وتضطرب وتأسى لاقتراف الشر؟
1: لكن كيف نظر الدكتور دراز إلى سلوك الإنسان؟
0: نظر الشيخ دراز إلى أن سلوك الإنسان لا يخضع في جميع الأحوال لقانون الأخلاق الفطري، إذ قد تتلوث الفطرة وتضعف النوازع الداخلية نتيجة المؤثرات في البيئة الاجتماعية والتربوية، فتؤدي الأهواء إلى سوء تقدير المصالح وتندفع إلى سلوك يتناقض مع متطلبات الفطرة السليمة الخيرة وما تتطلبه من الالتزام بالقيم الخلقية السليمة.
1: كيف نظر الشيخ دراز وربط بين الأخلاق والعقيدة؟
0: لم يفت الشيخ دراز أن يؤكد بين الحين والآخر على حقيقة كبرى، وهي أنه لا مكان للأخلاق من دون عقيدة صحيحة عاصمة من الزلل تسمو بصاحبها فوق رغبات النفس ونوازع الجسد. وقد نهج الشيخ دراز في معالجته للموضوع منهجا يلائم السياق العلمي الذي جاء بحثه فيه، فهو يقدم بحثا إلى جامعة السوربون في باريس، ويوجه خطابه إلى مجموعة من الأساتذة الفرنسيين، ومنهم كبار المستشرقين أمثال ماسينيو وليفي بروفنسال. ولذلك نجده ينطلق في بحثه من الإطار النظري الشائع في الدراسات الغربية المعاصرة، ويناقش آراء العلماء الغربيين ونظرياتهم محللا المنطق الذي تستند إليه هذه النظريات وما يصاحبها من جوانب الصواب والحكمة أو جوانب القصور والخلل، ثم يقدم رؤيته للنظرية الأخلاقية الإسلامية لافتا الانتباه إلى ما تتصف به من حكمة وكمال. كما أكد الشيخ دراز في مطلع كتابه أن ثمة غرضا محددا من تأليف كتابه، وهو أنه سوف يأتي بجديد يضيف إلى المكتبة الأوروبية والمكتبة الإسلامية على حد سواء. سوف يأتي هذا الكتاب بجديد في المكتبة الأوروبية لأن المؤلفات الغربية في علم الأخلاق تشهد فراغا هائلا وعميقا نشأ عن صمتهم المريب عن علم الأخلاق القرآني. ومع علم الشيخ بوجود كتابات أوروبية عن الأخلاق في الإسلام، إلا أن هذه الكتابات اعترتها عيوب كثيرة، فهو يريد أن يتناول الموضوع ويعالجه من أجل تصحيح هذه الأخطاء وملء هذه الفجوة في المكتبة الأوروبية، وحتى يرى علماء الغرب الوجه

0: الحقيقي للأخلاق القرآنية. كما لم يستبعد الشيخ دراز حاجة المكتبة الإسلامية لمثل هذا العمل أيضا، حين يشير إلى أن هذه المكتبة لم تعرف في موضوع الأخلاق إلا مادة من النصائح العملية أو وصفا لطبيعة النفس وملكاتها، وبذلك تبقى المكتبة الإسلامية بحاجة ماسة إلى دراسة النص القرآني بصورته المشرقة للوصول إلى النظرية الأخلاقية في القرآن الكريم. إن كتاب دستور الأخلاق في القرآن الكريم من البحوث المنهجية المتميزة التي يمكن أن تضيء الطريق أمام الباحثين وتوفر لهم نماذج من الإبداع والإمتاع، غير أن هذا الكتاب لم ينل حظا من العناية به يتناسب مع أهميته، ولعل في هذا التذكير بعض الوفاء للكتاب ولصاحبه.
1: أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور حسن عبد الرحمن دهشان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله
1: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العشاء، رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي. صلاة الفجر يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 4:15، وتشرق الشمس بإذن ربها قبل 6:03. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنعام، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

بديع السماوات والأرض.

0: من سورة الأنعام تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل هذه الحلقة الجديدة من المصحف المعلم، هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: ونبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 47 من سورة الروم.
2: وسورة الروم سورة مكية، آياتها 60 وترتيبها في المصحف الشريف السورة 30.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين
1: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 53 من سورة الروم،
3: ونذكر حضراتكم إلى أنه يبقى حلقة واحدة على نهاية سورة الروم نستمع إليها غدا إن شاء الله. أما الآن أيها الإخوة، فإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: فتثير سحابا،
3: تحركه وتنشره،
2: يجعله كسفا،
3: قطعا متفرقة،
2: الودق،
3: المطر،
2: من خلاله،
3: فرجه ووسطه،
2: لمبلسين،
3: لآيسين من نزوله،
2: فرأوه مصفرا،
3: فرأوا النبات مصفرا بعد الخضرة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مزل.
1: ما المشعر الحرام المذكور في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. المشعر الحرام المذكور في الآية الكريمة المراد به هنا المزدلفة، وقيل هو موضع بها. وصف المشعر بوصف الحرام لأنه من أرض الحرم، وهو منسك له حرمة وتقديس، والمزدلفة من الازدلاف وهو القرب، وسميت بذلك لأن الحجاج يزدلفون إليها من عرفات ليبيتوا بها قاصدين الاقتراب من منى. ولعلنا نلحظ في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمر بذكره في هذا الموضع، أعني عند المشعر الحرام، ويكون ذلك ليلة النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر، يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر الصبح، ويدخل في ذكر الله تعالى إقامة الصلاة وأداء النوافل. ويستفاد من الآية الكريمة أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. ويستفاد منها أيضا أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، أنقل لكم تحيات شحات عبد العظيم من هندسة الهواء. الآن نستمع إلى هذه التلاوة للقارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، يتلو علينا ما يتيسر من قصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

0: صدق الله العظيم.
1: من قصار الصور تلا علينا القارئ شيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذا الحديث للدكتور محمد الأحمدي أبو النور تحت عنوان الحج المبرور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ففي مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة، أي حجة مبرورة. والحجة المبرورة أيها المستمعون الكرام هي التي لا إثم فيها، وهي التي يكون البر لحمتها وسداها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن البر فقال: البر حسن الخلق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. وحسن الخلق يعني الإحسان إلى الناس بالقول وبالفعل، وهو أمر إن يكن مطلوبا من المرء في كل حين، فطلبه منه في رحلة الحج أوكد وأشد. إن الحج رحلة طويلة وسفر قاصد، ووقت قد يمتد ببعض الحجيج أياما بل شهورا، وهو إلى جانب هذا وذاك صحبة ورفقة ولقاء بملايين المسلمين. ومن هنا فالمرء أحوج ما يكون هناك إلى حسن التعامل، كما هو محتاج إلى حسن التزامل، حتى تكون حجته مبرورة وعمله مقبولا. وقد حدد القرآن السلوك الأمثل للحاج في أكثر من آية، ومن ذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والرفث هو الفاحش من القول والفعل، والفسوق هو الخروج عن إطار العبادة بأية صورة، والجدال هو صرف الناس عن التجرد لله في المناسك، وشغلهم بالخلاف في الرأي أو الانتصار للمذهب، بحيث يباعد بين المسلمين وبين ما أتوا لتحقيقه من كل فج عميق من الغايات الروحية والدينية والاجتماعية، ويتحول الحج إلى وسيلة لتحقيق الأغراض الشخصية أو الأهواء الطائفية. ذلك التحول الذي ينشأ عنه تشتيت الجهد وتبديد الطاقة وتمزيق الكلمة وتفريق الصف داخل العالم الإسلامي. أيها المستمعون الكرام، تلك آيات الكتاب الحكيم راعت صالح الفرد كما راعت صالح الأمة حين نهت في الحج عن الفسوق والرفث والجدال. إن الفسوق وهو الخروج عن أمر الله والمروق عن حدود الطاعة منهي عنه في كل حين وفي كل صورة، بيد أنه في الحج أكثر جرما وأشد ما يكون إثما. وقد نص القرآن على صورتين، إحداهما تختص بعلاقة المرء بأهله وهي الرفث، والأخرى تتعلق بعلاقته بمن حوله من كل من يتعامل معه أو يتزامل وقت الحج، وهي الجدل. إن الرفث كما يقطع على المرء علاقته بربه، فإن الجدل يقطع عليه علاقته بالناس من حوله، وينتهي بقطع علاقة المجادل بربه. وقد أمره أن يتم حجه لله وحده، حيث قال سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، أي لا لأي غرض آخر سواه، مما يتنافى مع منهج الله وهداه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: تحت عنوان الحج المبرور حدثنا الدكتور محمد الأحمدي أبو النور. اللهم يا ربنا اجعلنا من حجاج بيتك الحرام، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا ربنا اكرمنا بكرمك. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهدي بنا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من طاعتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك يا أرحم الراحمين. ساعتنا الآن تمام العاشرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
2: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع علي محمدين من أسيوط، يسأل فيها عن حكم من فاتته صلاة العيد، هل يجب عليه القضاء وكيف تؤدى؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. صلاة العيد سواء أكان هذا

0: على أن يصلي العيد ولكن فاتته صلاة العيد لعذر أو لغير عذر، هل يقضيها؟ من المستحب أن يقضيها. كيف يقضيها؟ إما أن يقضيها وحده أو مع من فاتته مع بعض، والإمام يكبر في الركعة الأولى بركعتان، صلاة العيد سواء الفطر أو الأضحى ركعتان، فيكبر الإمام 7 تكبيرات غير تكبير يكبر 5 تكبيرات، ثم يتم صلاته بالركوع والسجود كأي صلاة سنة لابس بها. وهذا شيء طيب أن يسأل الأخ الكريم صاحب هذا السؤال عن استدراك ما يفوت الإنسان المسلم الحريص على القيام بالواجبات والفروض والسنن للإسلام العظيم، فإنه سؤال طيب عليه أن يقضيها إن استطاع. وأما إذا لم يستطع فلا بأس بذلك، لأن صلاة العيد نفسها ليست فرضا، إنما هي سنة وقضاؤها مستحب. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لكل الصلوات وأدائها في أوقاتها، فإن في هذا سعادة كبيرة له وأخيه ولأسرته ولكل المسلمين. هذا والله أعلى وأعلم.
1: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة سمية أحمد من القاهرة، تسأل فيها عن حكم التوكيل في رمي الجمار، وهل لابد من تسليمه الجمار؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. فالأصل في الأشياء وفي مناسك الحج أيضا بصفة خاصة أن يقوم الإنسان بأداء هذه الأركان أو الواجبات أو السنن بنفسه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزال هو قدوتنا إلى الله رب العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو الأصل. لكن قد يعتري الإنسان ظروف معينة، خاصة النساء، بسبب الحمل، بسبب الدورة الشهرية، بسبب الزحام والاختلاط بين الرجال وما يتعرضن له من مضايقات أو مزاحمات خارجة عن الإرادة. فإن هناك تيسيرا في الإسلام، كما قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال أيضا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فحين يعتري الإنسان ضعف في أي أمر من الأمور ويوكل غيره في ذلك، لا مانع من هذا التوكيل ما دامت الأمور ميسورة ومشروعة إن شاء الله. فلا مانع من التوكيل، توكيل من يرمي الجمرات عن المرأة، سواء كان زوجها أو قريبا من أقاربها أو محرما لها أو رجلا من رجال القافلة التي تضمها مع غيرها من الرجال ومن النساء، لا مانع من التوكيل برمي الجمرات. وأيضا ليس هناك ضرورة، لأن المرأة التي ستوكل رجلا

0: في رمي الجمرات عنها، ليس من الضروري أن تجمع هذه الجمرات من المزدلفة، يجوز أن تجمعها من منى أو من مكة أو من عرفات أو من أي مكان آخر غير يعني دائرة الجمرات التي تلقى فيها الجمرات الملقاة في يوم رميها. تجمع من أي مكان آخر غير هذا المكان، ولا مانع من عدم إعطائها له لهذا الوكيل، فإن أعطته كان معها هذه الجمرات وأعطته فلا حرج، وإن قام هو بجمعها نيابة عنها لا حرج، وإن كان معه وفرة ورمى مما معه من الجمرات الموفورة لا حرج في ذلك أبدا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان كلما سئل عن أمر في يوم النحر أو ما بعده من الأعمال يقول: افعل ولا حرج، فوكلي ولا حرج، والله ولي التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنعيم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
4: ربي أنت الحكيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بريد الإسلام.
0: قبس من نور
2: حقائق
1: الدين
3: من تراثنا الإذاعي.
4: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
5: أول من هذا الرحاب الطاهر
6: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
7: من تراثنا الإذاعي برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. عيد الأضحى المبارك هو تجسيد حي لأعظم معاني التضحية والفداء والامتثال لأمر الله عز وجل. إن الفرحة في هذا العيد لا تنبع من مجرد الاحتفال والمظاهر الخارجية، بل هي فرحة روحية عميقة تولد من رحم الطاعة والتقرب إلى الخالق سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، ونقدم لكم من خلال سهرة الليلة هذه السهرة الخاصة حول فرحة الفداء بصحبة الإذاعيين أشرف حمدي وإبراهيم مجاهد. أتمنى لكم سماعا طيبا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ها هي ذكرى الفداء تعاودنا من جديد، تلقي علينا دروسها البليغة، تذكرنا دائما بنعمة المولى عز وجل علينا ورحمته، حين فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، وأبقى هذه الشعيرة منسكا لنا يتجدد في عيد الأضحى المبارك الذي نشارككم الاحتفال به في هذه السهرة.
1: فرحة الفداء، سهرة إذاعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إعداد وتقديم أشرف حمدي وإبراهيم مجاهد.

0: إخوة الإيمان، ولاستقبال العيد فرحة يهتز لها القلب. فما هي المظاهر التي شرعها لنا الإسلام لإعلان فرحتنا بليلة العيد وأيامه؟ هذا ما يحدثنا عنه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه، وبعد، فإن العاقل من الناس هو الذي ينتهز الأيام الفاضلة والليالي المباركة فيقضيها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي التقرب إليه بصالح الأعمال. ففي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ونحن الآن في ليلة العيد، في ليلة عيد الأضحى المبارك، تلك الليلة التي ينبغي على كل عاقل أن يحييها في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ذكره وفي شكره، في ذكره بكل قول يرضيه وبكل فعل يرضيه، وفي شكره على أن وفقه للبقاء في هذه الليلة، وفي الاحتفال بالعيد، بعيد الأضحى المبارك، مع المحتفلين به. وتلك نعم يسوقها الله سبحانه وتعالى لنا. والعاقل من الناس هو الذي يشكر الخالق عز وجل على نعمه. ومن مظاهر هذا الشكر أن يكثر من العمل الصالح ومن الطاعة لله رب العالمين، لأننا في تلك الليلة وهي ليلة العيد ينبغي أن نكثر من شكر لله عز وجل. ولقد حضنا النبي صلى الله عليه وسلم على إحياء هذه الليلة بالطاعات. ففي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد في طاعة الله أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. إن إحياء هذه الليلة بالعمل الصالح، بالصدقة، بالإنفاق في سبيل الله، بقراءة القرآن الكريم، بكل عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، أقول إن إحياء هذه الليلة بتلك الطريقة هو لون من الشكر للخالق عز وجل. والخالق هو الذي وعدنا بأننا متى شكرناه زادنا من نعمه وزادنا من خيره وزادنا من فضله، وصدق حيث يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، وكل عام وأنتم بخير.

لقد شرع لنا الإسلام أن نبدأ يوم العيد بصلاة العيد، فما هي الأحكام الفقهية لهذه الصلاة ولتكبيرات العيد؟ هذا ما يحدثنا عنه الدكتور أحمد يوسف، رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.

والتكبير هو شعيرة العيد في الإسلام، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولقوله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ويبدأ بالنسبة لصلاة عيد الأضحى من بعد صلاة صبح يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق التي هي أيام منى، يعني تاني وتالت ورابع أيام العيد. وصلاة العيد سنة مؤكدة يحضرها الرجال والنساء حتى العواتق والمخدرات والحيض، غير أن الحيض يعتزلن المصلى ويسمعن الذكر والعلم ويصلين صلاة عيد الأضحى. وقد حثهم الشرع على حضور العيد رجالا ونساء ليفرحوا به وليذكروا الله ويعبدوه. ويسن لصلاة العيد الغسل قبل الذهاب إليها، ويسن بالنسبة لعيد الأضحى ألا يأكل المصلي شيئا حتى يعود فيضحي ويأكل من أضحيته، ويسن له أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر، وذلك ليقابل أكبر عدد ممكن من الناس ومن الملائكة. وصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبعا غير تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا غير تكبيرة القيام للركعة، ويسبح الله ويحمده ويهلله بين كل تكبيرة والأخرى. ويسن للإمام أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة أخرى. إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قاف يقرأ في الركعة الثانية سورة القمر، وإذا قرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى يقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية، اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكا بسنته في هذا اليوم العظيم. وبعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين يعلم الناس فيهما كيفية ذبح الأضحية وكيفية توزيع لحمها، ويدعوهم إلى الفرحة بالعيد، ويحثهم على صلة الأرحام، ويحثهم على الصلح بين المتخاصمين. في بداية الخطبة الأولى يكبر تسعا، وفي بداية الخطبة الثانية يكبر سبعا، وفي ختام الخطبتين يدعو للمسلمين والمسلمات ويهنئ جمهور المصلين بالصلاة. وأرجو من الله عز وجل لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الخير والفلاح والنجاح والأخوة الدائمة. ومن جاء إلى المصلى يجلس ويكبر قبل الصلاة، وليس لصلاة العيد سنة لا قبلية ولا بعدية، لأنها هي نفسها سنة، ومن فاتته بعض التكبيرات لا يضره ذلك شيئا وليس عليه قضاؤها، ومن فاتته ركعة أتى بها وكبر فيها بالعدد المسنون الذي كان ينبغي أن يكبره لو كان حاضرا من البداية مع الإمام. ومن جاء في آخر الصلاة أتى بما فاته على هيئته المسنونة السابقة. ومن لم يدرك صلاة العيد مع الإمام قضاها بصلاة ركعتين ولو في بيته، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.

إخوة الإيمان والإسلام، وبعد أن يصلي المسلمون صلاة العيد يقوم المستطيعون منهم لذبح الأضاحي، فما من عمل أحب إلى الله عز وجل في يوم عيد الأضحى المبارك من إهراق الدم؟ إخوة الإيمان، إن هذه الشعيرة تذكرنا دائما بقصة الفداء العظيم التي حدثت مع أبي الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. حول هذه المعاني يحدثنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ رئيس قسم دراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الأزهر الشريف.

إذا ما انتهيت من صلاتك وعدت إلى بيتك وكان الله قد وسع عليك ولديك أضحيتك، فانحر أضحيتك بسم الله، وتذكر وأنت تريق دم أضحيتك ما كان من حال أبيك إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وكيف استجاب لأمر الله، وانظر إلى خليل الرحمن وقد رزق بإسماعيل على الكبر كيف أطاع مولاه وذهب بهذا الطفل الرضيع إلى واد بمكة لا نبات فيه ولا ماء ولا أنيس ولا جليس، تاركا هذا الطفل وأمه في رعاية الإله الرحيم، وأم إسماعيل تتعلق بثياب إبراهيم تقول له وهو يودعها: إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فيقول: نعم. فتقول: إذن لا يضيعنا. فآواها ربها وابنها وأخرج لها ماء زلالا هو ماء زمزم ري وطعام وشفاء، وساق الله لها من آنسها من الناس. إنها رحمة الله التي يجب أن تذكرها يا أخي في هذا اليوم، لتتعلم الرضا والتسليم والطاعة والعبودية لله الواحد الأحد، لتحظى بالرحمات التي أعطى الله منها لآل إبراهيم ما أعطى، وقال ذلك في كتابه: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وأهل البيت هنا هم أهل بيت إبراهيم عليه السلام. وما إن شب هذا الطفل وأصبح قادرا على العمل حتى دخل هو وأبوه في اختبار من لون آخر، إذ رأى إبراهيم في منامه أنه يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق. وما إن أفضى الخليل لابنه برؤياه حتى قال الابن: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكم تفيض العبرات وهي ترى هذا الشيخ الجليل الذي تقدمت به السن ينفذ أمر ربه في ولده بيده، والصبي يقول لأبيه: يا أبتي أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف ثيابك لئلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون علي، واجعل وجهي إلى الأرض لئلا تنظر إلى وجهي فترحمني، ولئلا أنظر إلى السكين فأجزع، وإذا أتيت إلى أمي فأقرئها مني السلام. وما إن وضع إبراهيم السكين على رقبة إسماعيل حتى سلب الله منها خاصية الذبح فلم تقطع، وإذا به ينادى من قبل الإله الكريم الحليم العظيم: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ونظر إبراهيم فإذا بجواره كبش أقرن كان هو الفداء لإسماعيل. أذكر ذلك في يوم العيد يا أخي، وتعلم دروس التضحية، فلكم نحن بحاجة إلى أن نسلك طريق التضحية بالمال والنفس والولد حتى نعيد لأمتنا مجدها وعزها. ويوم العيد فرصة لصلة الأرحام وبر الوالدين والعطف على الأرامل واليتامى والبؤساء والمحرومين، كما أنه فرصة لتصل من قطعك من الأهل والأصدقاء، فليس الواصل بالمكافأ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ويوم العيد يوم فرح وسرور، تلبس فيه أنت وأبناؤك أجمل ما عندكم من الثياب بعد الاغتسال والتطهر، وإن وجدت طيبا فتطيب به، ولا بأس بالمرح والسرور في هذا اليوم دون اختلاط بين الرجال والنساء، فديننا لا تزمت فيه ولا انغلاق، إنما هو الدين الوسط. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أذن لبعض الأحباش في يوم العيد باللعب بحرابهم، وعائشة رضي الله عنها تنظر إليهم قال: لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. ويحرم صيام يوم العيد
وثلاثة أيام بعد هي أيام التشريق، فهذه الأيام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم وأمة الإسلام في خير وعزة ونصر وتأييد.

أخوة الإيمان، وما زلنا مع هذا المظهر الجليل من مظاهر عيد الأضحى المبارك وهو الأضحية، نتعرف على أحكامها الفقهية في هذا اللقاء مع الدكتور محمد المسير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.

0: الضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله تعالى أيام عيد الأضحى المبارك، وسميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع الشمس في أول النهار، وهي تذكرنا بقصة الفداء لإسماعيل عليه السلام عندما افتداه الله تعالى بكبش من السماء كما قال جل شأنه: وفديناه بذبح عظيم.
1: هذا بالنسبة للأضحية، فما حكمها؟
0: الأضحية سنة على الموسر لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الحديث: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، أي أن الأضحية لا تذبح إلا بعد طلوع الشمس يوم العيد بقدر ما يسع الصلاة، فمن ذبح قبل ذلك فلا ثواب له عن الأضحية.
1: كيف يذبح المضحي؟ هل لابد أن يذبح بنفسه أو يستأجر الجزار؟
0: يستحب أن يقوم المسلم بذبح أضحيته بنفسه، فإن لم يكن يحسن الذبح وكل بها من يذبحها ويشهدها معه ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم منك وإليك، اللهم تقبل مني.
1: بالنسبة لأجر الجزار، البعض يعطي أجر الجزار من الأضحية، فما حكم ذلك؟
0: لا يجوز أن يباع من الأضحية شيء، فيمنع إعطاء الجزار جلدها مقابل الذبح، بل يعطى أجرة الذبح نقودا، ثم إن كان فقيرا يعطى الجلد أو غيره كصدقة وليس كأجرة.
1: هل يمكن تأخير الذبح عن اليوم الأول؟
0: وقت الأضحية يستمر من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق الثلاثة بعده، فيمكن لمن فاته الذبح يوم العيد أن يذبح في اليوم الثاني للعيد أو الثالث أو الرابع.
1: كيف توزع الأضحية؟
0: الأضحية في عيد النحر تقابل الزكاة في عيد الفطر، مقصود بها التوسعة على المسلمين، وفي عام على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالمسلمين ضائقة مالية ومعاناة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء، أي أن لحم الأضحية لا يدخر بل يوزع على الفقراء، ويأكل منه المسلم ثلاثة أيام فقط. فلما كان العام التالي قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وعلى هذا فيمكن للمسلم أن يقسم الأضحية ثلاثة أقسام: قسم يأكله، وقسم يهديه، وقسم يتصدق به. ويلاحظ أن ما يخرج من الأضحية يشترط فيه أن يكون غير مطهي، فلا يكفي جعله طعاما ودعوة الفقراء إليه.
1: هذا بالنسبة لتوزيع الأضحية، فما فضل الأضحية وبماذا يضحي المسلم؟
0: الأضحية هي أحب عمل إلى الله تعالى أيام العيد، قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الترمذي: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسه. والإنسان المسلم يضحي من أنواع الضأن أو البقر أو الإبل، لكن البقرة والبدنة تكفي عن 7، أما الشاة فتكفي عن الإنسان وحده مع أسرته. لكن جمهور العلماء على هذا، لكن هناك رأي وجيه قال به الإمام ابن حزم، فهو يرى أن الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي 4 أو طائر، والأفضل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلى ثمنه. وعلى هذا الرأي الذي ذهب إليه ابن حزم، فمن لا يستطيع أن يشتري شاة يمكن أن يضحي بأي نوع من أنواع الطيور يذبحها يوم العيد في هذا الوقت المحدد. وهناك استدلال وجيه ساقه الإمام ابن حزم والتمسه دليلا على مذهبه، وهو الحديث المشهور: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فمن هذا المنطلق توسع ابن حزم وقال إن الإنسان إذا لم يجد ما يشتري به الشاة فيمكن أن يضحي بأي نوع من أنواع الدماء تجزئه في هذا اليوم، طالما التمس رضا الله عز وجل، وطالما التمس التوسعة على الفقراء. والله ولي التوفيق.

إخوة الإيمان، وحين يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بيوم عيد الأضحى المبارك، فإن أنظارهم تتابع إخوانهم الذين كانوا أمس في عرفات. فما هي الأعمال التي يقوم بها الحجاج في يوم العيد؟ هذا ما نتعرف عليه في هذا اللقاء مع الدكتور أحمد يوسف.

0: في يوم العيد ويسمى يوم النحر، وهو يوم عيد الأضحى، يكون الحجاج في هذه الليلة السابقة على يوم العيد قد باتوا فيما يعرف بالمزدلفة أو في المشعر الحرام. هذه الليلة يسن فقط بياتها في هذا المكان الطيب المبارك، وذلك ليجمعوا الحصى لرمي الجمار بعد ذلك في أيام العيد. يقضون هذه الليلة في المزدلفة في عبادة وشكر وذكر لله عز وجل إلى أن يأتي الفجر، ويسن صلاة الفجر بعد دخوله مباشرة في صبيحة هذا اليوم العظيم في المزدلفة. وبعد ذلك يقف الحجيج بالمشعر الحرام الموجود في المزدلفة عملا بقول المولى عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويبدأ الحجيج بالتوجه إلى منى لرمي جمرة العقبة التي يسن رميها قبل الظهر إن أمكن دون تزاحم، وتسمى الجمرة الكبرى، ويرميها الحجاج بسبع حصيات. يقطع الحاج بعدها التلبية ويهلل ويكبر بين كل رمية والتي تليها، وهو يرمي سبع حصيات حصوة بعد حصوة. وبعد رمي جمرة العقبة، وهي أول عمل يعمله الحاج في يوم العيد أو يوم النحر، يقوم الحاج بذبح هديه إن كان قارنا أو متمتعا أو متطوعا، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعد ذبح الهدي وتوزيع لحمه أو توكيل من يوزعه، يحلق الحاج شعره أو يقصره. وبالنسبة للنساء، من المعلوم أنه ليس عليهن حلق، بل المطلوب منهن التقصير فقط، والأفضل بالنسبة للرجل الحلق، لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، يعني قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الرابعة والمقصرين. فهذا يفهم منه أن الحلق بالنسبة للرجل أفضل. والسنة ترتيب هذه الأشياء، هذه المناسك، بأن يبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، لكن إن قدم واحدة على الأخرى فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من بعض الحجاج عن أعمال يوم النحر، قال بعضهم: نسيت ففعلت كذا، وقال الآخر: نسيت فقدمت كذا، كان صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج. لكن الأفضل الترتيب اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل هذه الأشياء الثلاثة كان له أن يتحلل التحلل الأول، فيخلع الملابس التي لبسها عند الإحرام وتسمى ملابس الإحرام، ويلبس ملابسه العادية، ويحل له كل شيء كان محظورا عليه إلا النساء. والعمل الأخير من أعمال يوم النحر هو الطواف، الذي يسمى بطواف الركن أو طواف الإفاضة، وهو يسمى ركنا لأنه الطواف الوحيد الذي لا بد منه ولا يجبر تركه بدم. وسمي طواف الإفاضة لأنه لا يكون إلا بعد الإفاضة من عرفات، ويبدأ وقته من منتصف ليلة النحر، وينتهي وقته بأيام منى، وقيل بنهاية ذي الحجة، وقيل لا نهاية لوقته، لكن إن أخر عن ذي الحجة جبر بدم، على الأصح من أقوال أهل العلم. ولذلك إذا أتم الحج الطواف مع الأمور الثلاثة الأخرى يكون قد تحلل التحلل الثاني، فيحل له كل شيء حتى النساء.
1: أستاذ الدكتور، وما حكم أداء صلاة العيد بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام؟
0: حجاج بيت الله الحرام ليس عليهم صلاة عيد، لكن من كان منهم في مكة في المسجد الحرام وأقيمت صلاة العيد وحضرها تصح منه وتقبل ويثيبه الله عز وجل عليها، لأن الحاج يكون مشغولا بمناسك الحج، وهي يعني مطلوبة منه قبل أن يتحلل التحلل الأول أو التحلل الثاني، فهو مشغول بمناسك الحج. ومع ذلك تقام صلاة العيد في المسجد الحرام، فمن حضرها من الحجيج صحت منه وأثيب عليها إن شاء الله.

إخوة الإيمان، ويوم العيد يوم فرح وسرور. شرع لنا الإسلام إظهار الابتهاج به. وحول دلالات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، نستمع الآن إلى هذا الحديث لفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق.

هذا يوم عيد الأضحى المبارك، نحتفل به عيدا للمسلمين يعقب يوم الحج الأكبر، حيث كان حجاج بيت الله الحرام وقوفا بالأمس على عرفات يكبرون ويهللون خاشعين خاضعين لله رب العالمين، يسألونه من فضله، كلهم على صعيد واحد لا فرق بين غني وفقير وصحيح وسقيم. ذابت من بينهم الفوارق وارتفعت الحواجز، قد تجردوا مما اعتادوه من لباس وزينة يربطهم الإسلام بروابطه الوثيقة، تلك الروابط التي لا تتصل بالدم ولا تقوم على علاقة النسب، وإنما تجتمع على المثل الفاضلة التي صاغهم عليها الإسلام، تلك المثل التي تصور المستوى الرفيع، المستوى الرفيع للإنسانية. ونحن المسلمين إذ نحتفل بيوم عيد الأضحى إنما نحيي به في نفوسنا الروابط الإنسانية التي جمعت بين المسلمين في الأساس وفي الغاية. حضرات السادة والسيدات، هذا العيد إعلان وتعبير عن الشعور النفسي بالفرح والسرور بموسم شرعه الله للمسلمين رباطا للأخوة المشتركة. فها نحن نشارك أولئك الذين وفقهم الله لأداء فريضة الحج في سرورهم بإتمام نعمة الله التي حازوها فضلا من الله ورحمة، وسرورا بما شملهم الله به من قبول التوبة. وسنة الإسلام في أعياده التي شرعها أن يتيح للمسلمين توثيق الصلاة الإنسانية وتعميق الأخوة الإسلامية بالتزاور والتهاني والتصافح والتسامح وإظهار المرح والسرور، فكان العيد ترويحا وفسحة في نطاق ما أباح الله من الطيبات. روى أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكم بهما عيدي الفطر والأضحى. حضرات السادة والسيدات، إن عيد الأضحى يعقب المؤتمر السنوي العام للمسلمين، حيث كان التقاء الحجاج التقاء الأخوة في الله، لا يحملون حقدا بسبب الدنيا وما فيها من شواغل، ولا يتعالى أحد على آخر بسبب مال أو جاه، كان لقاء الإيمان بالله وفي سبيل الله ومسارعة إلى رضوان الله بأداء فريضة الحج، فكانوا في الخير وللخير لأنفسهم ولأمتهم. إن هذا العيد من مراسم الحج الذي يتحقق بالانتقال من مكان إلى مكان ومن ذكرى إلى ذكرى. سيذكر المسلمون حين وقفوا أمس على عرفات ونحن نذكر معهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوفد علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان أميرا على الحج في العام التاسع من الهجرة، برسالة تلاها على الناس جميعا، وكان فيهم المسلم وغير المسلم. قال علي رضي الله عنه في هذا الموقف: إني رسول الله إليكم جميعا. فقالوا: بماذا؟ فتلى عليهم أوائل سورة التوبة، ثم قال: أمرت بتبليغ أربع: لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان من المشركين له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته. وفي العام العاشر حج الرسول صلى الله عليه وسلم وخطب الناس على عرفات خطبة اشتهرت وذاعت، أرسى فيها الحقوق وحدد الواجبات، وأعلن قبل أن يعلن الناس أن للإنسان حقوقا وله التكريم، أعلن المواساة والمساواة بين الناس جميعا، وأن لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح، وأن المؤمنين أخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس. نذكر اليوم موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحه للأمة وإبلاغه الرسالة، ونذكر كلماته ونتخذها لنا دستورا وإماما. حضرات السادة والسيدات، أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وأدعو الله أن يصلح فيه أحوال هذه الأمة
ويرفع من قدرها وقدرتها على أن تجتاز محنتها، والله غالب على أمره، وبالله التوفيق.

0: وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا معكم على مدى 50 دقيقة فرحة الفداء في سهرة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تعرفنا خلالها على كيفية قضاء ليلة العيد ومعنى الفداء والأضحية وصلاة العيد وتكبيرات العيد وأعمال الحجيج في يوم العيد وكيفية الاحتفال بيوم العيد ودلالة هذا الاحتفال. إخوة الإيمان والإسلام، كل عام وأنتم بخير.
1: فرحة الفداء، سهرة إذاعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. إعداد وتقديم أشرف حمدي وإبراهيم مجاهد.
2: إخوة الإيمان والإسلام، أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه السهرة. إن عيد الأضحى المبارك هو محطة سنوية لتجديد الإيمان والتعلم من مدرسة الفداء أن الفرج يأتي دائما مع الصبر والطاعة. أرجو أن تكونوا قد سعدتم بهذه السهرة، وكان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل أحمد سلامة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم من تراثنا الإذاعي برنامج أعده وقدمه لكم الدكتور وسام البحيري.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

إن إصلاح القلب ليس مجرد شعور داخلي، بل له دلائل واضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أساس قبول الأعمال وتمام الطاعات. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله هو الذي يملأ القلب طمأنينة وصفاء ويبعده

0: وصفائه. فالعبد الذي يصلح قلبه يكتب الله له القبول والبركة في أعماله، ويصبح قلبه مرشدا له في كل خطوة نحو رضوان الله.
1: بذكر الله تنشرح الصدور

0: إن القلب هو مرآة النفس ومفتاح صلاح الإنسان، وكل عمل صالح ينبع من قلب طاهر وسليم. لذلك يجب على العبد أن يعتني بصفاء قلبه من الحقد والحسد والكبر والهوى المفرط، فهذه الصفات تفسد الأعمال وتبعد عن الطريق الصحيح. العباد الصالحون كانوا يراقبون قلوبهم كما يراقبون أعمالهم، فإذا وجدوا أي ميل نحو الرذيلة أو الشهوة استعانوا بالذكر والصلوات والتقوى لتنقيتها. فالقلب النقي هو الذي يثمر عملا صالحا متوافقا مع الظاهر والباطن، ويجعل الإنسان يعيش في سلام مع نفسه ومع الله. اللهم اجعل قلوبنا صافية، وارزقنا القدرة على تنقية نفوسنا من كل ما يشوبها، واهدنا إلى ما يرضيك ويقربنا منك.
1: يا ربي عبدك محتاج إليك، فلا تحرمه أن يتلقى منك رضوانك.
0: إن إصلاح القلب لا يقتصر على تطهيره من الشوائب فقط، بل يشمل تقوية بصيرة الإنسان ويقينه بالله. فصاحب القلب السليم يعرف أن كل تجربة وكل ابتلاء وكل شعور بالحزن أو الفرح هو اختبار من الله لمعرفة صدق إيمانه ونقاء قلبه. لذلك على الإنسان أن يربي قلبه على الصبر والرضا، وأن يملأه باليقين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن ترك الشهوات المشروعة بحكمة هو غنيمة للقلب قبل الجسد. فالقلب المتزن يحفظ صاحبه من التناقض بين الظاهر والباطن، ويجعله يختار الحق ويستشعر بركة الطاعات في كل لحظة. نسأل الله أن ينور بصائرنا ويثبت قلوبنا على الحق، ويجعلنا من الصادقين في أعمالنا وأقوالنا.

0: رب
1: إن
0: إن
1: صيانة
0: صيانة
1: القلوب
0: القلوب
1: ورعايتها
0: ورعايتها
1: أمر
0: أمر
1: بالغ
0: بالغ
1: الأهمية،
0: الأهمية،
1: فسلامة
0: فسلامة
1: القلب
0: القلب
1: تؤدي
0: تؤدي
1: إلى
0: إلى
1: صحة
0: صحة
1: الأعمال
0: الأعمال
1: وسلامة
0: وسلامة
1: السلوك.
0: السلوك.
1: وكثير
0: وكثير
1: من
0: من
1: التناقضات
0: التناقضات
1: في
0: في
1: تصرفات
0: تصرفات
1: الناس
0: الناس
1: سببها
0: سببها
1: التفاوت
0: التفاوت
1: بين
0: بين
1: ظاهر
0: ظاهر
1: القلب
0: القلب
1: وباطنه
0: وباطنه
1: أو
0: أو
1: العكس.
0: العكس.
1: قال
0: قال
1: سفيان
0: سفيان
1: بن
0: بن
1: عيينة:
0: عيينة:
1: إذا
0: إذا
1: وافقت
0: وافقت
1: السريرة
0: السريرة
1: العلانية
0: العلانية
1: فذلك
0: فذلك
1: العدل،
0: العدل،
1: وإذا
0: وإذا
1: كانت
0: كانت
1: السريرة
0: السريرة
1: أفضل
0: أفضل
1: من
0: من
1: العلانية
0: العلانية
1: فذلك
0: فذلك
1: الفضل،
0: الفضل،
1: وإذا
0: وإذا
1: كانت
0: كانت
1: العلانية
0: العلانية
1: أفضل
0: أفضل
1: من
0: من
1: السريرة
0: السريرة
1: فذلك
0: فذلك
1: الجور
0: الجور
1: والظلم.
0: والظلم.
1: وقد
0: وقد
1: ذكر
0: ذكر

بعض السلف من صفى قلبه صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن صدق في ترك الشهوة ذهب الله بها من قلبه، والله أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركها. اللهم اجعل قلوبنا صافية، وامنحنا بصيرة صائبة، وبارك لنا في طعامنا بحلالك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

0: ربك.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:09. في فترة إذاعية سابقة كنتم في صحبة زميلي الدكتور علاء عرابي. نسعد بصحبة حضراتكم خلال فترة جديدة تمتد حتى الثانية من بعد منتصف الليل بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين، ومعي من الهندسة الإذاعية الزميل شحاتة عبد العظيم. دائما إخوة الإيمان، ندعو الله تعالى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم عبر موجات إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات في رحاب كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل عملنا كله لك خالصا، وألا تجعل لأحد سواك فيه شيئا. اللهم خلص أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واعف عنا يا ربنا، إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. واكتب لنا يا ربنا حج بيتك الحرام، وزيارة وشفاعة وصحبة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: استمعنا إلى الابتهال من المبتهل الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستمع الآن لقرآن السهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو علينا بدءا من الآية 33 من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله

واذكر ربك كثيرا وسبح

0: صدق الله
1: استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ أبو العينين شيشع. قرآن السهرة غدا للشيخ محمود عبد الحكم، والتلاوة من سورة المؤمنون.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود بلد.
1: إشارة ضبط الوقت أعلنت 12 منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ربه عز وجل ولم يأخذه عن رأيه. إن المؤمن من يعرف إيمانه في عمله، وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالإسلام استسلام وخضوع لما صدر عن الله ورسوله. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وطاعة الله تعني العمل بالقرآن الكريم، وطاعة الرسول تعني العمل بالسنة المطهرة. وكل من القرآن والسنة وحي من عند الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ودين الله الذي ارتضاه للعالمين إنما هو الإسلام. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا الدين مأخوذ من القرآن والسنة المنزلين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،

0: الله وكيفية طاعته وعبادته، كل هذا يحتاج إلى الرسل، إذ لولاهم لما عرف الناس كيفية العبادة، فلا يستطيع العقل وحده أن يوضح لنا كيف نصلي، كيف نحج، كيف نزكي، كيف نصوم. كل هذا مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن العقل والرأي. وتناول الجزء الثاني من هذا الأثر نقطتين، أولاهما أن المؤمن يتضح لنا إيمانه من خلال عمله، فمن عمل ما أراده الشرع الحكيم وما أمر به الله ورسوله كان مؤمنا وإلا فلا. والنقطة الثانية أن الكافر الجاحد يعرف من خلال إنكاره لما صدر عن الله ورسوله.
1: إيه هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنها، متحدثا عن أن المؤمن أخذ دينه من الله، لكن نتساءل عن السبب الذي له بين سيدنا علي هذا الأثر، الدين من الله وليس عن الرأي. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات كلها أمور توقيفية.
0: نعم، لقد لوحظ على سيدنا علي رضي الله عنه في بعض أقواله التركيز على الاتباع من خلال القرآن والسنة، وأن الرأي لا يشكل دينا ولا يكون إسلاما. فالمسلم الحق هو الذي يحيد العقل عن أمور الوحي، فهناك أمور لا يقدر العقل على إدراكها ولا يقدر على فهمها ولا على تأويلها ولا يستطيع معرفة كنهها وحقيقتها. خذ لذلك مثلا المسلمون في الحج إلى بيت الله الحرام، يطوفون حول بناء من حجر ويقبلون حجرا أو يشيرون إليه، ويسعون بين الصفا والمروة وهما جبلان من حجر، ويقفون على جبل عرفات وهو حجر، ويرمون الجمرات وهي عبارة عن أحجار يرمي بها الحجاج إبليس وهو مشار إليه بعلامة من حجر. وليس لمسلم أن يستنكر ذلك أو أن يرفض فعله، فالأمر اتباع واقتداء وطاعة. وقد خاطب سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، خاطب الحجر الأسود قائلا: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا ما وضحه سيدنا علي في أول الأثر، حيث قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه. وضرب سيدنا علي مثالا لذلك، وهو المسح على الخفين في الوضوء بالنسبة للمسافر وغيره، فقال سيدنا علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخفين أولى من المسح على ظاهرهما.
1: ضيفنا الكريم، لكن نتعرف إلى الفهم عن الله وعن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: الإسلام يحترم العقول المتميزة التي تفهم وتفقه، لكنها مطالبة بفهم نصوص الشرع واستنباط الأحكام والآداب استنباطا صحيحا. وأن يشترط لذلك الوعي بالقرآن والسنة، وإجادة اللغة، وإتقان علوم القرآن والسنة، والعلم بأحوال الناس، وأن يخضع لمن كان رأيه وفهمه أوجه، وأن يرجع عن رأيه إذا رأى أنه مرجوح وأن دليل غيره أقوى. فإذا لم يكن كذلك ضل وغوى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وجاء في أحاديث أخرى أن ذلك من الأمور المهلكات. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: ومن اغتر بعقله ضل. فهناك من يعجبه رأي غيره، فهذا يكثر

0: قطعه.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ربه عز وجل ولم يأخذه عن رأيه، إن المؤمن من يعرف إيمانه في عمله، وإن الكافر يعرف كفره بإنكاره. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأحكام الخاصة بالأضحية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حديث اليوم مشيئة الله تعالى وتوفيقه عن مشروعية الأضحية. ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأضحية سنة مؤكدة. أما الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فذهب إلى أن الأضحية واجبة.
2: سنة مؤكدة يا دكتور، أي كان يلتزم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويواظب عليها، ومع ذلك ذكر أن الصحابة لم يداوموا على ذبح الأضحية رغم أنها سنة مؤكدة.
3: بعض الصحابة لم يداوم عليها، فمعنى ذلك أنها ليست واجبة يا دكتورة، وعلم الرسول بذلك ولم ينكر عليهم.
2: يعني هل الصحابة لأنهم مثلا كانوا غير مؤهلين ماديا انهم
3: الله اعلم بقى غير مؤهلين او تركوها لعدم الفرضية؟
2: بالنسبة للحكمة من مشروعية الأضحية،
3: اتفق الفقهاء على ان الأضحية مشروعة لشكر الله تعالى على نعمة الحياة، وهي سنة سيدنا ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين امره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام يوم النحر، وأن يتذكر الإنسان أن صبر إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام وإيثارهما بطاعة الله سبحانه وتعالى ومحبته على محبة النفس والولد كان سبب الفداء ورفع البلاء. فإذا تأمل الإنسان ذلك تأملا حقيقيا اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله عز وجل وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها.
2: بالنسبة للعلاقة بين إراقة الدم وبين شكر الله سبحانه وتعالى،
3: جاب الفقهاء إلى أن الإجابة على هذا السؤال تكون من وجهين. أحدهما أن هذه الإراقة وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجار والضيف، وفرصة للتصدق على الفقراء والمساكين، وهذا كله يؤدي إلى مظهر عام ومظهر الفرح والسرور بما أنعم الله به على الإنسان، وفي ذلك اعتراف بنعمة الله عز وجل خاصة، وأن الله سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. الوجه الثاني المبالغة في تصديق ما أخبر به الله عز وجل من أنه خلق الأنعام. لنفع الإنسان، وأذن في ذبحها ونحرها لتكون طعاما، فالله عز وجل هو الذي خلقنا وخلق هذه الحيوانات وأمرنا برحمتها والإحسان إليها، وأخبرنا سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير أنه خلقها لنا وأباح ذبحها، وأكد هذه الإباحة بأن جعل هذه الشعيرة قربة في بعض الأحيان، وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على أن شعائر الإسلام تعمل دائما على الترابط والتضامن ونشر المحبة والمودة بين الناس.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش في رحاب تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورة البقرة بدءا من الآية 53 بعد 200. نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.

அத்தனையே

والله سميع.

يخرجونهم

استمعنا إلى تلاوة من سورة البقرة تلاها القرء شيخ محمد عبد العزيز حصان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

وهناك حيث تتعالى التلبية من ملايين القلوب، يشعر الحاج أن الدنيا قد تراجعت بعيدا، وأنه يقف على أعتاب رحمة الله الواسعة، وأن الله سبحانه قد اختاره من بين الخلق ليكون من السائرين إلى بابه، الملبين لندائه، الواقفين بفقرهم وذلهم بين يديه.

0: فيا لها من كرامة حين يدعوك الله إلى بيته، ويا لها من نعمة حين يطهر قلبك قبل جسدك، وحين يجعلك بين وفود جاءوا من كل فج عميق لا يجمعهم لون ولا لغة، وإنما يجمعهم حب الله والشوق إلى مغفرته والرجاء في رحمته.
1: إليك رفعت كفي يا رب، إليك رفعت كفي، إليك رفعت كفي.

وغدا أو بعد ساعات وأيام قلائل، حين تقبل وتشرق شمس عرفة، سيقف الحجيج في أعظم مشهد عرفته الأرض، أيد مرفوعة ودموع مسكوبة وقلوب منكسرة ونفوس ترجو النجاة. فطوبى لمن دخل عرفة بقلب سليم ولسان ذاكر ونفس تائبة وروح متعلقة بالله وحده.

0: إشارات ضبط الوقت أعلنت الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نعود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يستأنف الترتيل من أول سورة الطور إلى الآية 25 من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا

0: جحيم.
1: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين.

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله؟

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير.

وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر.

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر.

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

هم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر

عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر.

الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من صور الطور والنجم والقمر والرحمن. اللقاء التالي قبل 5:12 إن شاء الله. بعد قليل نستمع إلى فقرة من الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم مع صوت الشيخ محمود صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم آمين يا رب العالمين. كنا مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه الفقرة من الختمة المرتلة، نستمع إلى القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 27 من سورة الفتح إلى ما تيسر من سورة الذاريات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق،

أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان

الإثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

واتقوا الله إن الله تواب رحيم.

بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد

شديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب.

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد.

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبال

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

0: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم.
1: من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي حتى الآية 30 من سورة الذاريات. الثانية من بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا واحفظ بين خلقك كرامتنا وسدد في الخير مسيرتنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء واجعلها أمنا أمانا سلما سلاما رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق الحجاج لأداء المناسك كما تحب وترضى واجعل يا ربي حجهم حجا مبرورا وردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين واكتب لنا وقوفا بعرفات قبل الممات. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل فوزي عبد المقصود. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى 5:30. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي يتلو علينا من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي ما تيسر من سورة النور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تعالى، وفي حوالي 3:05 تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا لنقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى من رحاب الجامع الأزهر الشريف. في هذه الإذاعة الخارجية تلاوة للقارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، وابتهال للمبتهل الشيخ عثمان هلال. يشرف على النقل من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، وينقل صلاة فجر هذا اليوم من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:30. أخي الكريم، عطر لسانك ومجلسك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، اللهم صل عليه صلاة ترضيك، وصل عليه صلاة ترضيه، وصل عليه صلاة ترضى بها عنا وتقضي بها حوائجنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد علي بركات يتلو علينا من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمد علي بركات، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من تمام عقيدة العبد المسلم أن يشتاق إلى الأراضي المقدسة. وما أدراكم ما الأراضي المقدسة؟ حيث بيت الله الحرام، والكعبة الغراء، وحجر إسماعيل، ومقام إبراهيم، وماء زمزم، والصفا والمروة، وعرفات الله، وزيارة سيدنا رسول الله، حيث الدخول من باب السلام، والصلاة في الروضة الشريفة، والوقوف أمام الحجرة الشريفة، وزيارة البقيع. اللهم بقدرتك على كل شيء، اكتب لنا حجا ووقوفا بعرفات. اللهم آمين.

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير يتلو علينا من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يابا السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم.
1: من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ محمد فاروق أبو الخير إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحصاؤها يعني حفظها وفهم معانيها.